0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
1: بعد العصر.
0: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: بحرين FM على هواك.

تغره الخدين والرمشين ولا العيون الهائلة الموت لا خلى عدو شيء يترقب وترجع ذابلة لا تغره

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجدي.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصلي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب

0: رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
1: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
2: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.
1: من طقوس العاشقين حيرة ولا فتاة.
0: يتضمن أربع أغاني.
1: فيك حاجة تخلي قلبي يبتسم.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين أف أم. بحرين أف أم على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم: نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات، بحرين FM توصل لك أجمل إحساس. بحرين FM على هواك.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.

تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: جديد الفنان وليد توفيق، شكثر مشتاق.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: بحرين FM.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

0: من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل عليها مش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي. ألو
1: ألو،
0: مشوار الظهيرة معك.
1: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: جديد صقر الأغنية الخليجية، الفنان رابح صقر. ضيقوا صدري.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى

آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: فقدت

0: عجز تحدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
4: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك.

اف ام مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف مع صافرة البداية، ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. اف ام مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. اف ام، أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في اف ام مونديال. المونديال يبدأ من هنا، والكرة تجمعنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المتابعين، حياكم الله في حلقة جديدة من FM مونديال. اليوم 27 من بطولة كأس العالم المقامة في المكسيك وأمريكا وكندا، والثلاثة ودعوا. مكسيكو باي باي، أمريكا باي باي، كندا من زمان باي باي. راح نكون متواصلين ويا السادة مع السادة المتابعين إلى الساعة 3:50، نستعرض مباراتي الأمس ومباراتي اليوم، وأكيد راح نكون بانتظار كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 174-55-556، ومن خارج المملكة على 00973-174-55-556.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة البحرين وأيضا قناة البحرين الرياضية، ومثل ما أقول لكم هاني راح نكون معاكم في بث حي ومباشر خلال الساعة والنصف أو أقل بشوي. لكن بالأمس هاني مباراة شبه الجزيرة الإيبيرية، إسبانيا والبرتغال، مباراة كانت مخيبة للأمال، ولكن خروج مو مستحق، أي واحد كان يظهر كان مستحق، لكن الرقصة الأخيرة كانت بالفعل وآخر ظهور لكريستيانو رونالدو في بطولات كأس العالم بعد الهزيمة أمام منتخب إسبانيا، وأيضا المنتخب البلجيكي يقسو على المنتخب الأمريكي اللي لعب لاعب بوليغان في هذه المباراة.
0: طيب لا تقول ما توقعتها.
1: توقعتها كم أنت؟
0: ما توقعت، بس قلت لك لأن كل شيء بالعكس.
1: لا لا
0: في البطولة أي. فبلجيكا فازت على أمريكا.
1: بلجيكا فازت وقدمت مباراة يعني عكس المباراة، ما أدري هذه هل سبب الكرت الأحمر اللي تدخل فيه الرئيس الأمريكي، ولا غارسيا كان عنده تكتيك وأسلوب آخر ما نعرف.
0: فإحنا المهم محمد نقول هارد لك لعشاق كريستيانو رونالدو اللي ما قصر، يعني مسيرة مرصعة بالألقاب والبطولات، حاول أنه يفوز ويتوج بكأس العالم، لكن خلاص أتصور
1: من أول بطولة عالم متى كانت له؟ 2008
0: أول بطولة عالم 2006 أتوقع 2006. فرح نتكلم أكثر في هذه الحلقة عن المباراتي، مثل ما قلنا مباراتين أمس ومباراتين اليوم. المباراة الأولى اليوم الساعة 7، منتخب العربي المصري يواجه المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، وساعة 11 المنتخب الكولومبي، واحد من أفضل المنتخبات اللي قدمت أداء ومستوى، وساعة 11 أمام المنتخب السويسري.
1: إذن أعزائي المستمعين راح نتابع إثارة كأس العالم في أمريكا وكندا وأيضا المكسيك. هاني خلاص المباريات كلها راحت أمريكا الحين.
0: خلاص اليوم كله. اليوم كولومبيا في كندا. كولومبيا
1: في كندا. لكن قبل لا ندخل في تفاصيل هذه الحلقة اللي حلقة اليوم، خلونا نرحب بفريق عمل إذاعة البحرين وأيضا قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية. في

0: التسجيل والمونتاج زهور عباس، في المتابعة والتنسيق نبيل الدوسري وليالي عاشير، في التصوير جاسم بودهيش والصوت معصومة العلوي، الإضاءة يوسف الدوسري والهندسة الإذاعية جواهر الحوري، والجرافيك من مصعب فضل، والمقدمة من محمد نعمة وخالد فتحي.
1: مصعب كل يوم محمد في الباركات يلاقيني
0: شو يقول لك
1: ويعطيني يعني
0: بريف،
1: مو بريف يعني هو ضدي لأنه في كل شيء، أنا أقول له يمين هو يقول يسار،
0: زين
1: يوم اللي يصير يسار خلاص.
0: إيش كثر كم مرة هو صح وكم مرة معظم؟
1: لا المشكلة ميولنا إحنا يعني
0: مختلفة
1: تماما.
0: على العموم أيضا التقارير الخاصة لهذا البرنامج من عبد الله الشوملي، محمد نعمة وإبراهيم تلفت، والإخراج التلفزيوني من عائشة أحمد، والإخراج الإذاعي من خليل إبراهيم. وتقبلوا تحياتي وتحيات زميلي هاني اللولو ومحمد عبد.

0: رحب بضيف حلقة هذا اليوم النجم الكبير نجم منتخبنا الوطني سابقا نادي الرفاع نادي النجمة نادي النجمة صح نادي المنامة كابتن أحمد حسان يعطيك العافية ومنور شاكرين لك جدا حضورك وراح نستفيد منك أكيد في هذه الحلقة.
1: حاضرين أخوي هاني. طبعا أنا سعيد بتواجدي معاكم. طبعا من أول ما تلقيت الدعوة من أخوي عبد الله الشوملي على طول وافقت لأن أنا دائما متابع لكم. أتذكر في كذا حلقة تدخلت معاكم وسمعت حلقاتكم وأنا مسافر اللي استقبلت فيها عم أعتقد أو تكلمت فيها عن إنجاز منتخب اليد.
0: صحيح.
1: فأنا من المتابعين لكم وأي دعوة حق برنامجكم على طول بدون أي تردد.
0: اعترف كابتن شلون البطولة وياك؟ أنت في المكتب قلت كلمة يعني شوي استغربت منها عن المستوى أقصد مستوى العام في البطولة.
1: ما عجبتني البطولة كمستوى لأن البطولة ضمت أكثر يعني فرق تقريبا كم فريق زيادة عن البطولة المعتادة
0: 48 شيل منهم 32
1: صحيح. فأخوي هاني بعض الفرق اللي وصلت صراحة يعني أساءت لمستوى البطولة صراحة خلينا نكون واقعيين يعني
2: بس بعد نكون واقعيين كابتن بعض المنتخبات
1: مثل الراس الأخضر
2: معنا. راس الأخضر شو اسمهم الثانيين اللي نفس اللون كوراساو
0: كلاو سبع
1: يمكن الراس الأخضر هو الربح الوحيد في البطولة لكن أعتقد باقي الفرق ما أضافت شيء للبطولة مجرد زيادة عدد أيام زيادة على البطولة.
0: المشكلة تعرف من هو هذولين اللي تقصدهم كابتن مع الأسف منتخباتنا العربية
1: للأسف شديد ويا ليت نفتح الموضوع عنهم لأن الصراحة يعني خيبة أمل كبيرة الصراحة
0: يعني العراق
1: خصوصا العرب الأسيويين يعني
0: العراق الأردن المنتخب
1: العرب الأسيويين دائما دائما دائما احنا
2: بعاد كابتن احنا
1: بعيد وايد
2: كثر نحتاج ايش كثر
1: لا نحتاج عصور بعبده وانت لاعب وتعرف احنا يمكن تطورنا من الناحية التكتيكية قليل لكن الناحية البدنية احنا بعيد عن اللاعب الأوروبي بعيد احنا كنا ما نقدر على عرب افريقيا وعرب افريقيا يعانون قدام الاوروبيين يعني تشوف الفرق يعني احنا وايد بعيد بدنيا عن اللاعب الاوروبي لذلك احنا ما نقدر نقارن
0: فقط بدنيا كيف
1: بدنيا انت لاحظ اي التحام بين لاعب عربي اسيوي ولاعب اجنبي يعني الفوز يكون
0: زين هذه يمكن من جيناتنا كابتن
1: لا
0: يعني ما لها علاقه بامور ثانيه
1: لا لا لا انا اتوقع من نشاتنا كرياضيين احنا ما بدينا صح
0: بدايتنا
1: ما بدينا صح كتدريب كاهتمام في اللاعب في فروقات وايد كبيره
2: كره القدم احنا عارفين يعني عارفين هوني نرد ونلف في نفس الدائره يعني يقول الكابتن احنا بدنيا ما نقدر هي بدنيا نوم سهر اكل
1: اشياء وايد
2: فكر عقل بقول لك انا دائما عندي مثل ترى اللاعب الخليجي العربي اذا توديه اليوم تاخذ بعض لاعبينا الصغار ب 8 سنوات هنا 10 سنوات توديه اوروبا نفس المستوى اللاعب الاوروبي يمكن افضل لكن راقب خلال 10 سنوات هذه شلون نشأته وهذه شلون نشأته
1: تختلف وايد اخوي هاني وايد
2: فما يصير
0: زين انا بعد ودي يعني تقول حق السادة المتابعين لان احنا دائما نتهم وهذه كل يوم بقولها حق كل ضيف دائما احنا نتهم ان احنا نستضيف النجوم طبعا اللي نتشرف فيهم كلهم احنا يعني نختار النجوم اللي يشجعون المنتخب البرازيلي فانت اعترف للناس على الهواء انت وين تشجع
1: انا برازيلي وللاسف برازيلي لكن للأسف. انا اتابع الفرق اللي تلعب الكره الحلوه يعني انا احب اتابع البرازيل احب اتابع المغرب احب اتابع اليابان لدرجة اني اسهر عشان اطالع مبارياتهم
0: صحيح
2: شنو دويق شنو موضوعك قلت انت الارجنتين برازيل والارجنتين لان معادله غريبه يعني اللي يشجع البرازيل ما يشجع الارجنتين واللي يشجع الارجنتين ما يشجع البرازيل
1: برازيلي لما كان المنتخب البرازيلي مرعب على ايام كان المنتخب البرازيلي مرعب حبيته من على ايام رونالدينهو رونالدو روبرتو كارلوس اسامي كبيره كاكا ريفالدو نعم لكن من عقب هذه الجيل اعتقد اصبح المنتخب البرازيلي منتخب استعراضي فقط
0: احنا انا ودي هوية. ودي كابتن افتح قوس على البرازيل ولو ان احنا يعني نحاول نتخطى يعني الهزيمه بما اني انا مشجع لكن محمد ما خلاني اتخطى
2: لا لابس الفانيله اليوم
0: شوف شلون كنا يقول ان لا تنسى
2: لا انا لان الفانيله دي ما لبست فمن يعني
0: لا من حقك كابتن
2: البس يعني شو اسوي
0: يعني مجرد اضحك يعني فنفتح قوس على البرازيل هل فعلا البرازيل 250 مليون نسمه ما في مواهب انتهت المواهب اللي للحين مع كل الاحترام لدانيلو وكاسيميرو وباكيتا للحين هم وفابينو للحين هم موجودين 250 مليون كابتن مع الوضع في الاعتبار سامحني ان ان الانديه البرازيليه نفسها لو بتلاحظ تشكيلاتها فيها لاعبين من اوروغواي من باراغواي من الارجنتين من كولومبيا.
1: اللاعب البرازيلي اليوم لازم يغير
2: عقليته
1: يعني اللاعب البرازيلي لا زال هو اللاعب اللي لازم يستعرض داخل الملعب لازم اليوم كره القدم تطورت اصبح الاستعراض هذه على الهامش اليوم شنو يفيدني انا داخل الملعب. اعتقد ان المنتخب البرازيلي توقف عند اخر انجاز كاس عالم وما طور نفسه بينما الفرق الاوروبيه والفرق اللاتينيه الاخرى قاعده تطور نفسها اصبح اللعب بس مو بمهاره اصبح في امور تكتيكيه في امور تنفعني اكثر يعني هذه المهاره اخر شيء يستخدمها الان اللاعب في الوقت الحالي في كره القدم.
2: انا اعتقد هاني بعد يمكن اوافق الكابتن الراي مو غلط انت العالم يتطور وكره القدم تتطور يعني انا في مدرب من المدربين صلاح ابو جريشه الله يرحمه معروف الله يرحمه صلاح ابو جريشه كان عمره لما جه الاهلي يدرب الاهلي عمره 66
0: ما شاء الله
2: 65 ما تذكر بس اكيد كان في الستين لانه كان كبير فيقول يقول لازم تتعلمون كل يوم لازم تتعلم يقول انا 66 في شيء جديد في كره القدم في التدريب انا لازم اقرا واتعلم. فمنتخب البرازيلي ما يصير يقعدون برج عاجي ويقولون احنا البرازيل لان اذا ما تكون هناك اكاديميات ما تكون فلسفه جديده كره قدم جديده. اليوم سمعنا ان يورجن كلوب راح يتحكم في كره القدم الالمانيه
0: صحيح.
2: كلها هو راح يتحكم
0: كل
2: فيها
0: الصلاحيات.
2: كل الصلاحيات. فالمنتخب البرازيلي يحتاج هاني انه او منتخب اداره الكره في البرازيل مو بس اللاعب اداره الكره في البرازيل لازم تتغير
0: صحيح.
2: كليا
0: صحيح. نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1745555556 من خارج المملكة على 00973174555556. كابتن ندخل في مباريات الغد ونرحب بكل السادة المتابعين وتعليقاتكم إن شاء الله راح نقراها أول بأول في اليوتيوب. ندخل في مباراة الأمس مباراة أسبانيا والبرتغال مع الأسف كريستيانو يمكن عند عشاق بالملايين وكانوا ينتظرون هذه المباراة مع الأسف انتهت بدموع كريستيانو رونالدو. المباراة بشكل عام ما ارتقت لمستوى التطلعات مع الأسف الكل يعني أغلب أوقاتها كان الأداء فيها رتيب كان في حذر كان في استحواذ سلبي مع الأسف.
1: المنتخبين متشابهين داخل الملعب وصعب تشوف كرة حلوة بين فريقين متشابهين بنفس الأدوات بنفس أسلوب اللعب بنفس النظام. المنتخب الأسباني يحب الاستحواذ المنتخب البرتغالي يحب الاستحواذ الفريقين يمتلكون أنا كنت أسمي هذه المباراة مباراة الأطراف لأن أفضل أظهر حاليا على وأبرزهم على الساحة هو كوريا ونانو مانديز إيه نعم ويمين لمان بالطبع والفريقين متشابهين عنده برونو كصانع لعب
0: صحيح.
1: وعندنا بيدرو

0: بيدري كصاعب كصانع لعب في فالمفاتيح متشابهة. انا كنت متوقع انها تكون مباراة مقلقة
1: كان شطرنج ولعبه وتقفلت
0: لان الفريقين نفس الاسلوب نفس المفاتيح فالمباراة كانت صعبة اللي بيحسمها بس اللي راح يكون مركز في الناحية الهجومية. الفريقين لعبوا بدون مهاجمين انا اقدر اقول
2: صحيح.
0: كريستيانو خارج الفورمة كان وزبال كان خارج الفورمة بشكل غير متوقع فلذلك شفنا المباراة سلبية ليه دقائقها الأخيرة
1: في حذر كان أحمد مارتينيز ما حاول يفاجئ المنتخب البرتغالي يمكن يملك أفضل ثلاثة لاعبين خط وسط مرة في تاريخ
0: بالضبط.
1: في تاريخ الكرة البرتغالية مع ذلك ما كانوا يستطيعون أن يخلقون فرص كثيرة أطراف جيدة لاعبين وسط لو نفكر خارج الصندوق كذي مثلا خليك هوني معانا كريستيانو رونالدو
2: في ظهرك
1: كريستيانو رونالدو مو هو المهاجم الأساسي هل كريستيانو سبب هذه المشكلة أيضا للمنتخب البرتغالي والمهاجم أكثر حركة ممكن كان المنتخب البرتغالي يسوي أفضل من اللي سواه بالأمس
0: بعد احنا خلينا نقول اول شيء مين بديل كريستيانو
1: ليو كله برا
0: انا اعتقد انا ليو. اعتقد ان حتى كريستيانو رونالدو في المباراه يوم امس جاته بعض الفرص وهدد المرمى الاسباني فالمباراه لان هي مغلقه بعبده اصبح المهاجم خارج اجواء المباراه يمكن انا ألوم كريستيانو أكثر من زبال لأن كريستيانو حصل فرص أكثر من زبال زبال اليوم أمس كان يجري داخل الملعب فقط غير خلنا نستثني الهجمة الانفراد اللي في بداية المباراة بعدها ما شفنا له أي حضور لا على لا في الناحية الدفاعية ولا في الناحية الهجومية
2: أنا ما ودي أركز لأن محمد إحنا طول كأس العالم نتكلم في نقطات كريستيانو مع كل الاحترام والتقدير لكريستيانو أنا يعني عندي إحساس أو عندي رأي إنه هو وضع نفسه في هذه المنطقة الحزينة مع الأسف إصراره أن يستمر إلى هذا العمر وأنت عارف كابتن أنت لاعب ومدرب حالي تعارف الزمن والعمر ما يرحم
0: يفرق كثير يفرق بس العيب مو في كريستيانو العيب في مدرب المنتخب البرتغالي إذا أنت معتمد على كريستيانو كورقة أساسية في
1: لا معتمد على كريستيانو كابتن وما عندك القدرة والسلطة أنك تقنع كريستيانو يقعد شوية على الخط واستفيد منك بعدين لا كريستيانو يبدأ وإذا تسأله يقول لك لا كريستيانو لاعب مهم ويقدر يلعب لكأس العالم
0: مهم يمكن كقائد لكن حتى أنا في نقطة على هذه الشيء اللي بقوله يعني حتى كقائد داخل ملعب كريستيانو قل عطاءه عن سابق
2: صحيح.
0: صار ما عنده سيطرة على بعض اللاعبين داخل المنتخب البرتغالي
1: والدليل المشكلة اللي صارت بداية البطولة
0: بالضبط فأعتقد أنه لو أنا مكان المدرب منتخب البرتغال يا أنا أخليه على دكة الاحتياط أو أن أنا ما استدعي لأن هذه راح يكون نقطة سودة في تاريخه هو
1: نتوقف لحظات شوي وناخذ اتصال أول اتصال في هذه الحلقة على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6 المساء الخير
3: النور أبو أحمد
1: يا أهلا ومرحبا
2: أهلا أبو مجيد
3: مرحبا مساءك بالخير على أبو علي وعلى كابتن أحمد حسون
0: يا أهلا ومرحبا
2: يا أبو مجيد
3: كابتن والله منور شوكة أبو حسون
0: عسى ربي يحافظك ويطول بعمرك
3: ويعني أنا يمكن شباب يعرفون أنا 15 سنة بنتابع هالبرنامج من واحد يعني من افضل القرارات اللي يبون بحسون في عندنا في الكره الاوروبيه
0: حافظك يا ابو مجيد حبيبي الله يطول
2: كابتن كابتن حسون ترى عنده واسطه بالنسبه حقي لانه نفس اللوك نفس اللوك
3: نفس اللوك لا وكان بعد على على الغاده متكلمين عنك خلي يقول لك عبد عيد عقب ويمين طبعا ابو علي المباريات كانت يعني المباراه الاولى مباراة ما تليق صراحة بدور 16 في كأس العالم شفنا مباراة مملة بين إسبانيا والبرتغال ويمكن أنا أتوقع هذه الشيء يجيك لك بعلمنا الفريقين يلعبون نفس السيستم نفس العناصر بس عناصر المنتخب الإسباني شوي تفرق المنظومة كمنتخب يعني
2: نعم
3: بينما البرتغال ما في يعني طبعا كل من بداية البطولة احنا نعيد ونزيد لك الكلام ما في اي منظومة امس يعني الفوارق جدا واضحة في التمرين للفريق ونشوف البرتغال

0: غلطة هجم الكرة عند الجناح ولا المهاجم الوسط خالي، فيتينيا ورا، نوفيز ورا، برونو اللي يعني صدمة الأول، صدمة المونديال، لي أسوأ لاعب في المونديال
1: فعلا
0: صراحة برونو،
1: اوافقك الراي انا 100%. صحيح.
0: يعني صدمة، صدمة المستوى اللي طلع فيه برونو، صدمة في هذا
2: اذا بومجد، بالنسبه لك يا محب لكريستيانو رونالدو، وانت يعني يقولون ضربتين في الراس توجع، ضربه امس
0: إيه.
2: بالله عليك وضربه اول امس، كلمتين لكريستيانو في هذا الوداع الحزين من من من جهتك يعني.
0: بعد شوف انا يعني يمكن خروج كريستيانو هذا نفس شعوري بخروج كريستيانو خروج البرازيل في هذه البطوله، يعني غير يعني مو جدا عاطفيه يعني. اوكي حزن ان كريستيانو لا هو للحين ما اعتزل، يعني يمكن لن اعتزل بسر الجو، لكن لاعب بقيمه كريستيانو رونالدو يطلع بهذه الصوره من المنتخب ومن يعني منه هو من المنتخب من المدرب، شيء هاي اللي حزن. الواقع يطلع كريستيانو قال انا ضميري مرتاح، وانا كمشجع كره قدم وشوفت كريستيانو رونالدو اللاعب في ارض الملعب ما قصر سوى اللي عليه، لكن المنظومه ما خدمته، العمر ما خدمه، والمدرب افكاره ما خدمه. فخروج حزين. يمكن في قريت كومنت وكريستيانو قال انا البطوله اللي خليتها مع منتخب بلودي تساوي عند بطوله كاس العالم، والناس قامت تتحكم على ذي، لكن بالواقع هو اللاعب في تاريخ البرتغال اللي حقق هذا الانجاز للبرتغال، طبيعي بيقول هذه البطوله مهمه في حياته يعني. لانه ما حقق كاس العالم بسرعه. ابو علي بروح على المنبر الثاني اللي يمكن اغلب الناس ما تابعوها، وصدمت النتيجه للمباراه. ليش انا سميت حق هذه المباراه صراحه؟ رودي غارسيا في هذه المباراه سوى شيء كنا نتمنى يسوي مارتينيز وانشيلوتي، اللي هو شال خلاص وزان دور 16 الحين، ما في مجاملات. دي بروين كان على الدكه، دوكو اللي مقدم اداء سيء في البطوله على الدكه،
2: صحيح.
0: لعب تلمز، لعب الجناح هو مو بشاب يعني، بس لعبه في مركز دوكو وقدم مباراه جدا ممتازه. زين بدايه المباراه تعور عنده اونانا اللي هو من افضل لاعبين الوسط، واتوقع انه رباط صليبي لان الاصابه في الركبه.
2: من اونانا اونانا
0: اونانا اونانا تعور اي تعور، فدخل دنكن اللي هو قائد كلوب بروج بعلي، سيطروا على المباراه. تلمنس وهنكن قدموا مباراه عظيمه جدا،
2: صحيح.
0: ادوا من رتم المنتخب الامريكي والسرعه اللي يمتلكها بوتشيتينو مع امريكا، وصد النتيجه. يمكن الاقوال اللي بيشوف ملخص بيشوف اقوال اخطاء دفاعيه من امريكا، لو كان منتخب بلجيكا لعبت مباراه على رتم عالي وعلى افضل مستوى، واتوقع ركنه اللاعبين النجوم لكن اللي ما قدموا مستوى على الدكه والايمان بالدكه بالفريق بتودي رودي غارسيا بعيد. منتخب
2: الاسبوع يعطيك العافيه ابو مجيد، وانا شاك في تيليمانس بيني وبينك، بعدين بسولف يا كابتن احمد حسون، لانه ما شاء الله عليه يعني مع استون فيلا ومع المنتخب شغال. ويوم دخلت اليوم ابحث عن الاحصائيات، اكثر من 45 مباراه لعبها، والاكثر منه فقط فالفيردي وسليبا وبرونو صديق الكابتن،
3: 45 مباراه
2: اللي تكلمت عنه، هم في ال 50 في الموسم مع الفريق
4: يعني
2: مع النادي.
4: عنده استمراريه في
3: لا لا، وهو
2: هاي جزئيه كابتن، بس تقدم على المايك.
3: هو بعد انا تعجبني ادارته للمباراه، وخاصه تلمت. في مباراه ايه تلمت مباراه الاخيره لما كان وايد متضايق، مباراه اللي كان خسرانين 2-0 مع ساحل العاج كدبه، تحس هو الوحيد المؤمن انه
2: مع السنغال
3: هو الوحيد المؤمن انه لازم نرجع، ويعني لدرجه انه تهاوش مع ترساو.
2: لا فنان اللاعب هذا تليمانس. انت كابتن كلاعب وكمدرب، انت مع التحفظ ولا مع الشجاعه في كره القدم؟ لان الفريقين امس ما تحلوا بابسط معاني الشجاعه في المباراه.
4: تقصد مباراه المنتخب الاسباني مع البرتغال؟
2: اسباني البرتغال
3: يعني تبيعها ولا تشجع؟
4: لا والله
3: الشجاعه اللي توديك تحفظ
4: الداهيه. بعض الاوقات الشجاعه اذا ما كانت في وقتها او في مكانها الصحيح تكون كارثه يعني. انا لو انا مكان المدربين بتحفظ لك، مو بلهالدرجه هذه اللي تطلع فيها صورتي سيئه، لان انا امتلك المفاتيح، امتلك الامكانيات لكن
3: والادوات والجوده
4: والادوات، لكن ما خلي الخوف يلقي كل هذه اللي انا املكه. امس لو تشوف المباريات منتخب بهالجوده يعني منتخب اسبانيا والبرتغال، المفروض كل على الاقل تقدير كل دقيقتين هجمه احنا امس كنا نشوف كل 6 دقائق الى 7 دقائق هجمه

0: صحيح.
1: فلذلك
2: التحفظ كان واضح من المدربين
1: من المدربين، ما حد يبي يخسر، خصوصا يعني تشوف المنتخب الاسباني يعني في الجيل الحالي يبي انه هو يرجع الى منصات التتويج، خصوصا انه هو يملك الدوري الابرز على مستوى العالم.
2: هاي السؤال اللي يطرح نفسه ابو حسان، شو اللي يخلي المنتخب الاسباني اخر 10 12 13 سنه دائما هو اللي ينافس في هذا المستوى في القمة دي،
1: خصوصا انه هو راجع كبطل لأوروبا. والمنتخب البرتغالي كذلك يعرف انه هذه كأس العالم ممكن تكون اخر فرصة له بالجيل الحالي اللي موجود، وكان يعني مثل ما تقول يبي يقدم هذه البطولة كهدية لكريستيانو رونالدو. في اشياء كثيرة تخلي المدربين انهم يخافون يجازفون في هذه المباراة، بس مو بالخوف اللي يخلي ادواتك تلقي داخل الملعب.
2: في البرازيل والنرويج كانت مباراة فيها تحفظ، لكن فيها
1: هجمات،
2: فيها جرأة وفيها تحرر اكثر من هذه المباراة.
1: بالضبط.
0: انا كابتن الشوط الاول قلت احلى الكلام، انا مع الولد مع شخص ثاني مس عليه بالخير، كنا نتغزل في نونو مينديز بالاداء اللي لعبه، وهذا مو شيء جديد يعني، لانه هو لاعب
1: متالق من
0: بالضبط
1: من باريس،
0: افضل ظهير ايسر، لما طيحناه في الشوط الثاني، لما تعور اصيب ونزل سميدو، وودى سميدو على جهه اليسار على اساس لامين يامال يلعب بالاداء الدفاع. انا ما ودي افتح موضوع، واعتقد انه موضوع مثير للجدل، وانا ما ابغي افصل فيه كابتن، لان في صوره التقطت لاوليسي في غرفه ملابس المنتخب الفرنسي، في بوكس وفي ماده يقولون انها ماده نيكوتين، وهذه ماده يعني تعطي طاقه للاعبين، لكن لما بحثت هي غير محظورة لياقيا بدنيا. شلون اللاعبين الكبار يديرون الأمور كابتن، لأن أنت طالع من موسم طويل وجاي على كأس عالم ومباريات يعني بينها مسافة بسيطة وسفر، فأنت تحس أن الأمور طبيعية بالنسبة للاعبين، أن بدنيا اللاعبين يقدرون يقاومون كل هذا المشوار.
1: هذه النقطة اللي تكلمنا عنها أنا أبو عبدو بداية الحلقة، أهما بدنيا قادرين على انهم يلعبون خلينا نقول مباراه كل ثلاثة ايام، بعكس اللاعب العربي خلينا نقول الاسيوي العربي.
2: انا تدري ان عفوا بس المقاطعه، تدري ان يتمرنون في بعض الاحيان الصباح اذا كان في مباراه العصر يتمرنون بشكل خفيف كعضلات،
1: حتى بعد المباراه بعض الاوقات داخل بعد المباراه بعد ما تسكر الكاميرات ياخذون لهم يعني
0: اللاعبين اللي ما لعبوا طبعا،
1: فهم متعودين على الرتم اللي انا دائما المس فيه الكوره، دائما اتمرن، دائما العب. فما اعتقد يمكن بعض المكملات اللي قلت عنها مثلا تساعد في الاستشفاء اكثر على اساس ان انا اقدم مستوى افضل، ما تضر، لكن بتقولي من الناحيه البدنيه انه هو يقدر، لا يقدر لانه هو متعود على هذا الشيء.
2: واحمد الحين بعد اعتقد امور العلاجيه تطورت، هذه الاجهزه وذي اللي تنحط تسوي الاستشفاء والريكفري، ذي هذه الامور ذي كلها
1: تطورت، حتى المكملات اللي احنا بعض اللاعبين نشوفهم على الخط يعطونهم فيتامين يعصرونه في حاجهم ويلعبون
0: انرجي جل.
1: ايوه بالضبط.
0: انزين كابتن، 5 كلين شيت اسبانيا للحين ولا هدف تسجل فيه،
1: يعني شو اقول لك لحد الان انا حسب وجهه نظري يمكن الامتحان الاصعب اللي واجهه المنتخب الاسباني هو المنتخب البرتغالي، بس للاسف ان المنتخب البرتغالي كان سيء في ذي المباراه. اعتقد دور الاربعه راح يبين اذا هل
0: هو دور ثمانيه بلجيكا، خلاص اسبانيا بلجيكا
1: هل يعني بلجيكا، انا اعتقد بعد ما راح يكون اختبار جدا،
0: خلص البطوله ما في اختبار.
1: والله انا استغربت من هالبطوله، الفرق الكبيره لحد الان مسارهم ما تصادموا مع فرق قوية باستثناء المنتخب الفرنسي اللي راح يلاقي المنتخب المغربي، لأن
2: الكلين شيت سبب المنظومة الطريقة اللي يلعب فيها دي لوفنتي ولا كوستا الحارس؟
1: كوستا في له تصديات صراحة كانت خيالية في بعض المباريات، لكن كمنظومة لعب أسبانيا ما تسمح لك أن أنت تهجم عليها أساسا، لأن دائما يلعبون على الضغط العالي، دائما
2: يرجع
0: أوناي سايمون كوستا حارس
1: يلعبون على الاستحواذ، ما يسمحوا لك أن أنت تملك الكرة عشان تهجم عليهم، وحتى لو أنت قطعت الكرة من عندهم ميزة الاسترجاع السريع للكرة، فأعتقد كل هذه ساهمت في تألق حارس المنتخب الأسباني. لكن أعتقد لو المنتخب الأسباني

0: واجه مثلا فريق نفس الارجنتين ولا خلينا نقول فرنسا بغيره امبابي، اعتقد انه راح يعانون.
1: فرنسا يمكن، الارجنتين بعد ما فرنسا اكثر يعني، فرنسا هو الفريق
0: هم اللي هم حاليا اسبانيا لو واصل راح يلاقي فرنسا، صح؟
2: فرنسا،
0: اعتقد اختبارهم
2: فرنسا والمغرب.
1: اذا عد المغرب
0: انا وايد متفائل في المغرب وايد.
1: نطلع فاصل قصير عزنا المستمعين والمشاهدين ونرجع ونواصل حديثنا.
3: من اول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح، أنجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، توسعت آفاقهم، تعددت تجاربهم، وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي. واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى، أكون من صناع الأثر، أترك بصمتي وأبدأ رحلتي. سجل الآن في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، مستمتعين بوجود الكابتن أحمد حسان نجم منتخبنا الوطني سابقا ونادي الرفاع ونادي المنامة والعديد من الأندية. كابتن، لما مدرب يجري تغيير والتغيير يحرز هدف، يعني ميكيل مورينو أمس نزل هو مع فابيان رويز، ميكيل مورينو سجل هدف، يوم ثاني الناس تقول لك ان المدرب هذه لمسة مدرب، وان انه اللي يعني مثل الساحر نزل لاعب. وايش رايك انت في الكلام؟
1: والله انا بالنسبه عن تبديل امس انا احسها ضربه حظ، لان التبديل كان متاخر وايد، يعني
0: صح
1: متاخر، وكانت من اول لمسه. يعني اعتقد لو في خيار تكتيكي المفروض كان يكون التبديل في الدقيقه 70، لان صحيح. احنا مثل ما متابعين في الدوري الانجليزي او في الدوريات الاوروبيه دائما المدربين يعتمدون التبديل في الدقيقه 75 اذا كان في عنده نيه انه يغير من اسلوب اللعب. لكن اعتقد ان زباله امس المستوى، اعتقد ان المدرب الاسباني يفكر في الاشواط الاضافيه، انه هو يبي يدخل اللاعب مارينو انه هو ياخذ على جو المباراه قبل لا تبتدي الاشواط الاضافيه. صحيح. لكن اعتقد ان ضربه الحظ انه هو سجل هدف عنها في المباراه.
2: مارتينيز مدرب بلجيكا، الكل متفق انه مدرب البرتغال، الكل متفق انه مدرب خواف جبان، ما عنده اسلوب وطريقه يلعب فيها. يقولون هذه خرب جيل كان الافضل في بلجيكا، منتخب كان ممكن يروح ابعد نقطه ممكن
1: اللي حقق البطوله الاوروبيه،
2: اي فما عمل معاهم اي شيء. ما كان بيستطع مارتينيز امس، خلاص هي مباراه واحده، لو تطلع تفاجئ وتلعب بشكل مفاجئ مثل ما سوى مدرب منتخب البلجيكي امام امريكا، ريح ثلاثه لاعبين ويعني وجازف فيهم انه حطهم على الخط. ليش ما جازف مارتينيز؟ ليش ما عمل اي شيء في المباراه؟
1: بعض الاوقات بعبده هيبه الفريق اللي قدامك او المستوى يخليك شوي تتحفظ زياده عن اللزوم. اعتقد ان مدرب البرتغال امس ما امن بقدرات فريقه،
2: احترام اسبانيا اكثر من
1: زياده اللازم. ايوه بالضبط، اكثر من اللازم. اعتقد
0: انا ما فهمت ليش فيتينيا يتغير، يعني انا اخر لاعب
1: مع انه من افضل اللاعبين في خط النص حاليا في العالم،
0: يعني آخر لاعب في البرتغال غيره فيتينيا
1: بالضبط. بس أنا مثل ما قلت لك، أنا أعتقد أن المدرب البرتغالي احترم أسبانيا أكثر من اللازم، لذلك شفنا ما المنتخب البرتغالي ما طلع بالصورة.
0: ناخذ اتصال بعد ابن كابتن، ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. ألو، مساء الخير.
3: مساء النور هاني،
0: حياك الله
3: فهد بوتشيري معك.
0: حيا الله كابتن، زميلنا فهد بوتشيري، قلت كابتن وبعدين قلت استاذ وبعدين قلت زميلنا،
2: كله مع بعض.
0: ما عليك هاي لان نهايه البطوله
3: من خساره البرازيل بعد ما تنلوم.

0: خلاص خلاص خلاص خلنا نشتغل.
1: ليش في الموضوع
2: ما علي؟ لا لا لا لا خلني باخذ راحتي شوي. احنا ترى بقول لك احنا اول شيء امسي عليكم بالخير ابو احمد وابو حسان منور اليوم صراحه، يعني ما شاء الله معلومه توصل بسلاسه حق المستمع. الله يعطيك الصحه والعافيه
3: حبيبي.
2: الله يطول لي عمرك. احنا تلاميذ استاذ خالد العاجمي الاعلامي البحريني الكبير، من محبين الكره الاسبانيه مو محبين برشلونه، ولكن اذا لعب الفريق الاسباني ضد فريق ايطالي ولا فرنسي ولا انجليزي يميل للانديه الاسبانيه، فبالتالي احنا نميل حق المنتخب الاسباني حاليا من بعد خروج البرازيل. لا تقول ما قلنا لك هوني. احنا ترى يعني صدق ان حزاننا نلوم انشلوتي نلوم
0: انت الحين عندك فريق ثاني يعني تقول؟
2: اي اسباني يعني الحين وانا بعد انا
1: انتقل.
2: اي اذا انا بعد النحس بيروح حق اسباني خليه يروح لهم، ولكن احنا عندنا على الاقل المواطنين في المونديال.
0: زميلي فهد بوشيري انا بقرا لك كومنت وانت علق عليه. جاكوب يقول هاني يبين عليك حزين وفاقد الشغف بعد خروج البرازيل. يبين يعني انت فعلا يعني خروج البرازيل وكريستيانو بعد يقول انا
2: بعد هذه اضافه لكن انا مساوي
0: انا مالي شغل بكريستيانو ترى ابدا والناس تعرف.
2: نعم ما عليه، بس هاني الوضع بشكل عام في الكره البرازيليه والمنتخب البرازيلي مو حلو حق عشاق البرازيل.
0: فعلا
2: فعلا في في في اخر كم نسخه من المونديال
0: صحيح.
2: فاحنا صبرنا وتعبنا، لكن بس بعد مثل ما صبرنا على ارسنال احنا صابرين على البرازيل.
0: صابرين
2: في النهايه ان شاء الله نضيف النجم السادس
0: ان شاء الله
2: اللي عيزه وباقي المنتخبات انه يبون الخامسه.
0: صح
2: مو بقادرين، يعني انا الحين انا عندي مثل عذر المدريديين اللي قالوا 15 ابطال انا عندي خمسه.
0: صح اذا عندك سؤال توجهه للكابتن احمد حسان ترى مو كل يوم احنا بنحصل كابتن احمد يعني.
2: اي والله انا مسامحه بس انا ما قاعد اتابعكم واسمع الحين، لكن انا الحين بسمع الاجابه على السؤال ما مدى امكانيه فوز المنتخب الاسباني بالمونديال.
0: حلو يعطيك العافيه زميلي فهد.
2: طول لي سلمي.
0: اسبانيا تستطيع كابتن؟
3: صراحه
0: اكيد
3: صعب مشوارها امام منتخب فرنسي جدا قوي.
0: بس ليش مو مغربي؟
3: انا اتوقع شوف انا اتمناها مغربيه بالعكس، وانا يمكن امس قاعد اسولف مع الاخوان اقول لهم المغرب اذا تخطى فرنسا احتمال عدنا هو يكون في النهائي.
1: شوف على العموم يعني كابتن اعتقد ان فرنسا او المغرب او خلينا نقول فرنسا يمكن المنتخب الاسباني يقدر، لانه ما راح يحرم المنتخب الفرنسي من الكره في لحظات وايد. المنتخب الفرنسي ما راح يشوف الكره لان اسبان قادرين وايد يقدرون يسترجعون. فالمنتخب البرتغالي منتخب الفرنسي وايد قوي، بس لحد الان وايد قوي وايد وايد قوي.
3: عبد المنتخب الفرنسي عنده مفاتيح لعبه اكثر من
1: الاسباني 100%
3: يقدر اي لاعب في منتخب فرنسا انه هو يشكل خطوره.
1: تعرف احمد اذا انت يعني تلعب كره قدم وتعرف اللي يفرض هي في اسلوب لعب اسلوبين اللعب، اللي يقدر يفرض اسلوبه وقوته في اسلوبه هو راح ينهيك
3: اكيد.
1: إيه يعني اذا ذي الاسلوب
3: بس بعبد بعض الاوقات انا اقدر افرض عليك اسلوبي لكن انا اخسر المباراه نفس ما صار مباراه امريكا وبلجيكا، كان الاستحواذ واللعب لصالح امريكا لكن الاهداف لصالح بلجيكا
1: ونفس المغرب وكندا بعد
3: بالضبط. انا اتوقع ان المنتخب الفرنسي او المغربي اللي راح يتخطى منهم ذي المباراة بيتغلب على المنتخب الأسباني.
0: فأنت يعني ردك على ساد بوتشيري أو زميلي
3: المنتخب الأسباني منتخب قوي، لكن ما يعني حسب وجهة نظري أنا المتواضعة مو بفريق مرعب نفس فرنسا. أنا لحد الآن حتى الأرجنتين أنا أشوف فرنسا أفضل منهم.
0: إنزين نروح يوتيوب محمد.
1: نروح
0: يوتيوب ونعلق يعني أخذ منك تعليق بسيط على هذا الكومنت أو التعليقات السادة المتابعين. خالد السعيد يقول هل تتوقعون الأرجنتين تعبر مصر مع أخبار للإصابات والإجهاد العضلي؟
3: أتوقع.
0: تتوقع أوكي. الأرجنتين
3: هي في الواقع يعني، بس مجرد تقرأ اسم المنتخبين بتقول المنتخب الأرجنتيني، لكن كرة القدم ما تعترف في هذا الشيء. وإحنا نتمنى بالعكس، نتمنى المنتخب المصري يسويها مفاجأة، لكن لو أنت بتي بالواقع نقول لا المنتخب الأرجنتيني أكثر انسجام أكثر.
0: بنسولف فيها بعدين كابتن. أيضا خليفة يقول ليش كل ما خسرت البرتغال حطوها في اللاعبين باستثناء كريستيانو؟
3: لا بالعكس، إحنا العالم كله حطها على كريستيانو. أمس في

0: تصريح حق مورينهو اذا وصل لكم يقولون لاعبي المنتخب البرتغالي محظوظين لان كريستيانو موجود ودائما هو اللي يتلقى اللوم وهم ما يتلقون اللوم
1: صحيح هذه حقيقه. يعني
2: راشد يقول كريستيانو مو هو سبب تدني مستوى البرتغال، كل اللاعبين مستواهم سيء والمنتخب مجرد اسماء على الورق، لا وسط لا دفاع، افضلهم الحارس.
0: بالضبط اتفق وياه.
2: علي درويش مدرب البرتغال يملك الادوات لكن عنده خط، ما عنده خطه ولا عنده جراه يهاجم الخصم. اتمنى ما تشوفه بعد هذه البطوله. محمود خلف منورين، شكرا لك يا محمود، منورين ابو علي ابو احمد والكابتن احمد حسان، نورك يا محمود خلف. عباس السويدي، كريستيانو لا يحتاج الى ان يثبت شيء في كره القدم، فقد كتب اسمه بأحرف من ذهب وهو أحد أساطير هذه اللعبة، شئنا أم أبينا، قد يختلف الناس حوله لكن الأرقام لا تكذب.
0: أكيد 100%.
2: جاكوب كريستيانو يقول بطولة أمم أوروبا تعادل كأس العالم، رأيكم كلامه وهل ما يحتاج كأس العالم ليثبت أنه الأفضل؟
0: أعتقد أنه ما في اختلاف أن كريستيانو رونالدو من أفضل اللاعبين في العالم، سواء حقق كأس العالم أو ما حقق، يكفي أنه دائما الأنظار متجهة على في اي بطوله.
1: بس اعتقد يعني حاولنا نقلل في 50 فريق في كاس العالم، بطوله كاس العالم انت الافضل في العالم،
2: صحيح
1: بطوله اوروبا انت الافضل في اوروبا فقط. لا اكثر ولا
0: دائما اللاعب لما يحقق بطوله مع منتخب بلاده تكون وايد غاليه عليه،
2: صحيح.
0: يمكن هذه التعبير اللي عبره كريستيانو يعني يبين لك مدى يعني غلاوه هذه البطوله اللي حققها مع منتخب بلاده.
2: زين اعتقد خلصنا اسبانيا البرتغال.
1: إيه خلينا نروح مباراة
2: أمريكا. أمريكا الكل كان يتوقع أمريكا تفوز في هذا المباراة بالنظر للأداء اللي قدم المنتخبين في طوال البطولة، لكن أنت مثل ما تفضلت كابتن أحيانا في كرة القدم اليوم أنا أحسن منك، اليوم أفوز عليك.
0: بالضبط بس أنا كنت أتمناها بلجيكية صراحة.
1: على اللي صار اللاعب الاندار ولا لا؟ بس
0: لا مو على الاندار، لأن الاسم بلجيكا كرويا افضل من المنتخب الامريكي
2: المع،
0: وافضل للبطوله ان المنتخبات المتاهله كل ما تكون منتخبات كبيره ومشهوره افضل من يعني خلينا نكون واقعيين.
2: صحيح.
0: امريكا كره القدم لعبه حديثه بالنسبه لها.
2: صحيح
0: انها هي صاحبه الارض والجمهور، لكن انت اليوم تقدر تذكر لي لاعب نجم من المنتخب الامريكي في بطولات كاس العالم؟
2: نعم.
0: فلذلك احنا اليوم لما نتكلم عن منتخب بلجيكي نقدر نعدد كذا اسم، لوكاكو، دي بروين، في وايد اسامي تقدر. هذه لمصلحه البطوله،
2: صحيح.
0: يعني لمصلحه المباريات ولمصلحه الجمهور، لان الجمهور يبي يستمتع بالنجوم.
2: لا تنسى كورتوا.
0: هذه اسم المنيع، هذه
1: لانه مدريدي.
0: انا ليفربول يعني انا هاي من انا صراحه كرهته من بعد نهائي تشامبيونز ليج صراحه.
2: شال اللي ما ينشال.
1: يعني احمد عرض هجومي عريض ما توقعناه من غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي الايطالي، اربعة اهداف، واضح ان البلجيكيين خذوا الموضوع شخصي مع المنتخب الامريكي بغض النظر عن
0: بعد اللي
1: بعد يعني بلوغان دي اللاعب اللي رجع ورجعوا يلعب في المباراه، فخذوا الموضوع شخصي وقدموا مباراه كبيره واستحقوا المنتخب الانجليزي.
0: انا احس ان
1: اللي شو اسمه
0: اللاعبين المنتخب البلجيكي ناضجين، يعني حتى لو المباراه عكس المجريات اللي هو يتوقعها ولا كان مهزوم مثل ما قلنا
1: منتخب
0: سنغالي، منتخب يملك انه هو يقدر
1: مؤمن
0: يحافظ على تركيزه داخل الملعب
1: ومؤمن بحظوظه.
0: احنا شفنا المباراه كانت عكس مجريات التوقعات، يعني الكل توقع المنتخب البلجيكي هو الافضل، هو الاشهر، هو اللي فيه لاعبين اكثر على مستوى العالم مشهورين، لكن المباراه صارت لمصلحه المنتخب الامريكي.
2: صحيح.
0: لكن ثبات التركيز والحضور الذهني للمنتخب البلجيكي قدرنا هو ينهي المباراه من اغلاط بسيطة.
2: صحيح.
0: يعني اليوم أنا أفوز عليك إذا أنا استغل أغلاطك، لكن إذا أنا ما استغل أغلاطك احتمال
1: وأنا أتفق وياك كابتن، لأن رودي غارسيا اعتمد على التحولات الهجومية هي اللي أزعجت، يعني عطاهم الملعب
0: حتى
1: لكن سبب لهم إزعاج في الكرات المرتدة والتحولات،
0: حتى الضغط العالي في منطقة 18 المنتخب الأمريكي. لو تلاحظ هدف لوكاكو ضغط عالي على حامل الكرة على اعتاب منطقه
1: ضربه في الاخير دي، يعني
0: يعني انت تخيل فريق فايز 3 ولا زال في الدقيقه خلينا نقول في الثمانين قاعد يضغط ضغط عالي على المنتخب الامريكي.
2: زي كابتن شلون تقرا قرار رودي غارسيا

عدم الاعتماد على لوكاكو دي بروين ودوكو. ما اعرف انت يعني انت اكيد عاصرت واقصد مو عاصرت اقصد عشت في هذه التجارب لما مدرب انت عندك دي بروين

0: منتخب طيب. على اي منتخب
1: بس يمكن احمد بعد دوكو في البطوله المباراه
0: ما كان في مستوى ممكن لكن صحيح. لكن من يعوض او من عندي بامكانيات دوكو على خط او على دكه الاحتياط اليوم يمكن اللاعب يكون سيء في مباراه مبارتين لكن يمكن يكون في ذي اليوم في يومه
2: صحيح.
0: انا لازم استفيد من امكانياته لكن بالنسبه حق لوكاكو انا جدا اتفق مع المدرب انه يدخل كبديل احنا شفناه يدخل كبديل ويسجل مثل ما سجل امام المنتخب المصري
1: ناخذ اتصال كابتن احمد حسان ونرجع ونواصل موضوعنا انه مساء الخير
3: مساكم بالخير كابتن كابتن هاني ابو علي كابتن محمد ابو احمد وكابتن احمد حسان
0: كابتن
3: ليفربولي
2: انا
3: اتمنى ان كابتن حسان ليفربولي
1: فاتصل بي يعقوب على طول
3: يعطيكم العافيه يا جماعه عندي اكثر يعني اربع خمس كلمات
2: تفضل
3: المدرب الجريء
2: نعم
3: فاز والمدرب الخواف طلع من البطوله
0: صحيح
3: غير كذي ما في
2: صح. من الجريء كابتن حتى ترى ديلافونتي ما كان يعني ما تحلى بالشجاعه اللي نقدر
1: غارسيا اعتقد ولا مباراه اسبانيا يعني.
2: تقصد اسبانيا ابو يعقوب والله
3: اي طبعا أي طبعا اتكلم عن اسبانيا
1: عن الاثنين المدربين
3: كانوا دخلوا بالروح وبالردة الفعل على اللي صار وفي نفس الوقت بعد شجاعه من المدرب مالهم انه قعد وكبر
2: صحيح
3: ويمكن دي بروين شوي يعني يمكن على كبر سنه واحتكاكه حاليا ممسكه محتكاكه في الدوري الانجليزي بس يبقى هو دي بروين يبقى هو لوكاكو فالمنتخب الامريكي شوي دش بتعالي انا اتوقع يعني هذا اللي شفته يعني ان المنتخب الامريكي دش ثقه شوي بزياده
2: صحيح
3: نفس ما يقولون الاوفر كونفدنس شويه وصدمت لاعبين المنتخب البلجيكي داشين بروح لازم نفوز
2: صحيح
3: نفس الروح اللي شفناها في اخر دقائق اللي كانوا مع السنغال طلعت الروح مره وانت طلع دي الروح عندهم مع انه يوم كانوا المدرب مالهم ما ابي اذكر اسمه لان للاسف دمر المنتخب البلجيكي ودمر صحيح. المنتخب البرتغالي حاليا انا افضل ان هذا يروح الصين او اي مكان ثاني يدرب هناك احسن عشان ما حد يعرفه
2: الصين بس بنقول له الشومالي يشوف له
3: اي شومالي هو بعد عارف هناك المواضيع في الصين هو يكون عارف
2: ابو يعقوب الليله ابو يعقوب مباراتين
3: يعني
2: توقيت حلو توقيت حلو اليوم 7:11 وخلاص نروح ننام
3: اي كابتن هاني شرط الانتلاف صلى الله عليه امرك فرعوني انا قلت لك
2: اقول لك شغله انا اتهمت اليوم بان انا لابس هذا الشيرت علشان التيشيرت علشان انه ضد المنتخب اللي راح يلعب ضد
3: لا لا لا لا كابتن هاني انت ارفع من كذا
2: بس محمد يمكن هو يقدر يقول هذا الكلام للساده المتابعين لان امس انا ما لبس فقال لي لازم هاني لازم صح ولا لا
1: صح انا
2: اي فانا قلت
1: لا وانا بعد قلت لك البس مصبوح
3: يعني طبعا طبعا طبعا طبعا كابتن هاني انت ارفع من كذي يعني قامه اعلاميه رياضيه طيبه الكل اللي عارف عنك ان شاء الله يا رب العالمين تعوض بخير وهارد لكم
2: ان شاء الله
3: وبتعوضك وبتستانس ان شاء الله يا رب العالمين الفراعنه نفسهم بيفرحونك الليله ان شاء الله يا رب العالمين
1: شكرا لك يا ابو يعقوب شكرا
2: يا ابو يعقوب
1: ناخذ اتصال ثاني على 1745555556 من داخل مملكه البحرين وعلى 00973174555556 من خارج المملكه مساء الخير
4: مساء الخير مرحبا ابو احمد مرحبا ابو علي
2: تحياتنا
4: حق كابتن احمد حسان
0: يا هلا مرحبا اخوي محمود
4: اهلا وسهلا إذا بنتكلم عن البرتغال ما خرجت من البطولة من مباراة إسبانيا البرتغال خرجت من البطولة قبل لا تبدأ البطولة
2: صحيح.
4: أكبر خلل صاير في البرتغال هي إدارة المرحلة الانتقالية وتهيئة الفريق على أنه يلعب حق رونالدو بما أنه هذه آخر بطولة له اللاعبين كان في عندهم شك وفي لاعبين كانوا ضد هذا الموضوع وهذا اللي بين حقنا احنا كمتابعين في البطولة في لاعبين كانوا ضد انهم يلعبون ويا رونالدو هذا بشكل واضح في لاعبين يعني ادوارهم معدومة اذا بنشوف منتخب البرتغال في لاعبين ادوارهم متداخلة مع بعض وفي اسباب فنية منها التحضير البطيء جدا اثناء اللعب
2: صحيح.
4: يعني اي متابع للكرة بيتوقع بوجود خط

0: وسط على الأقل الحال الموجود في البرتغال، إن الفريق يقدم مستوى أفضل من هذا الكثير، لكن إحنا شفنا البرتغال قدام فرق ضعيفة وقدام إسبانيا نفس الشيء، يعني نفس نظام اللعب، نفس البطء، نفس الأخطاء اللي قاعدة تصير. رونالدو طبعا اسم كبير في كرة القدم، ما كانت هاي البطولة تليق فيه، وكان المفروض يبتدون يحضرون لها قبل البطولة مو أثناء البطولة.
1: فعلا.
0: بالنسبة حق المباراة الثانية أنا ما شفت تابعت الملخص، لكن أثق في حكم محمد بومجيد. اللي شفته أن أمريكا كان عندها أخطاء في المباراة، ومو هذا مستوى أمريكا اللي شفناه في البطولة. وبلجيكا يعني خلاف هاي المباراة أنا أعتبرها أكبر منتخب محظوظ في هاي البطولة، عدوا الدور الأول بحق كبير، وقدام السنغال بعد خدمهم الحظ وركلة الجزاء في آخر لحظة.
1: صحيح.
0: قدام إسبانيا إذا على المستوى اللي قدمته بلجيكا في مباراة أمس ممكن تسبب مشاكل حق إسبانيا، خصوص مباراة اليوم توقع الأرجنتين بتفوز، وفي المباراة الثانية كل التوفيق حق كولومبيا إن شاء الله.
1: ليش كل التوفيق؟ عندك شيء في كولومبيا والله؟
0: ايه تعرف
2: ايه عندنا مهاجم مالك فيك
1: لويس دياز وخميس. شكرا لك، يعطيك العافية محمود.
0: الله
1: اعتقد ندخل مبارتين اليوم، وكابتن احمد اكيد عنده الشيء الكثير اللي يقوله عن الارجنتين ومصر. زمان كابتن يعني 0% نسبة حظوظ منتخباتنا العربية مع هذه المنتخبات العملاق، 0%. اليوم كم في المية؟
2: 80.
3: تغير الوضع، تغير
2: 80 ترى في التوقعات
1: في الأوبتا.
2: اي في الأوبتا.
1: لا احنا أوبتا خلها الحين، احنا
2: احمد كابتن حسان أوبتا.
3: لا يعني من بعد اللي سواه المنتخب المغربي اعتقد انه يعني غير هذه المعادلة يعني 180 درجة.
2: احمد بس على كل احترام المنتخب المصري ما اعتقد نقدر نقارن.
3: لا المنتخب انت اليوم المنتخب المصري ترى داخل بمعنوية عالية بحكم انه هو اول مرة يتخطى دور المجموعات.
2: صحيح. اكيد.
3: وثانيا العناصر الموجودة حاليا في المنتخب المصري عناصر جدا ممتازة بغيرة محمد صلاح. فاعتقد اليوم المنتخب الارجنتيني صدقني وتذكرني راح يعاني ترى. يعني هل انت اليوم نقدر نقارن المنتخب الراس الاخضر مع منتخب مصر؟
2: لا هو
3: كامكانيات، خلينا نقول كامكانيات.
2: لا
3: المنتخب الراس الاخضر افضل او المنتخب المصري افضل
2: بالاسماء؟ المنتخب المصري بس القتاليه والروح يمكن الراس الاخضر افضل
3: حتى بدنيا. انا اقول لك الراس الاخضر افضل، بس انا اليوم اتكلم عن المنتخب المصري داخل بمعنويات عاليه بدعم جمهوري كبير. احنا نشوف يمكن الجاليه المصريه كلها متواجده في المباراه،
2: ويمكن مباراه راس الاخضر بعد احمد شد راح تشجع المنتخب المصري
3: بالضبط. يعني واستهلكت اصلا من مجهود المنتخب الارجنتيني اصلا. يعني ترى يعني مع احترام اللاعبين المنتخب الارجنتيني ترى يعني خلينا نقول 60% الى 55% لاعبين كبار، ترى مو صغار.
1: هو نفسه تقريبا المنتخب هذا هو منتخب
3: 22 بالضبط. فاعتقد ال 120 دقيقة المتعبة اللي لعبها أمام الراس الأخضر اليوم بتأثر عليه.
1: أنت ما شاء الله عليك كابتن جاوبني قبل لا أسأل. أنا كنت بقول لك مدى تأثير مباراة الأرجنتين والراس الأخضر، مو من الناحية البدنية أو يعني حتى من الناحية المعنوية، لأنه أحرج المنتخب الأرجنتيني.
3: أخوي هاني أنا تابعت المباراة، منتخب يجري للدقيقة الأخيرة.
1: صح.
3: في كرة مرتدة أنا لاحظتها في المباراة، المنتخب الأرجنتيني مو بقادر يرجع عشان يدافع.
2: أصلا
3: أعتقد بعد الهدف الثالث صارت هجمة مرتدة، اللاعبين الأرجنتينيين اختفوا من الكمارة. أنا حين أقول المفروض اللاعبين الأرجنتينيين في آخر دقيقة يقاتلون، اختفوا تخيل 4-4 في الدقيقة يمكن 120.
1: صحيح.
3: فمنتخب الراس الأخضر أجهد الأرجنتين بدنيا وايد، منتخب يجري ما شاء الله. يعني
2: احنا أنا أفضل أحمد، وكثيرين يقولون ان المنتخب المصري وحسام حسن ما يعطي تعليماته للاعب يلحق ورا ميسي،
3: ما يلعبون دفاع المنطقه.
2: يعني ميسي تستلمه، اقرب لاعب يستلمه ويكون تحت ضغط كبير.
3: ميسي لا تعطي مساحه، بس اعتقد الحل الوحيد مع ميسي ان انت ما تعطي المساحه.
2: مشكله المساحه هو يخلقها.
1: لو صار له 15 سنة أكيد الناس حسبوا
3: هاي الحسبة، هو يخلق له مسافة.
2: هو بعدين يحسسك، هو ميسي لو أنت طالع يحسسك إنه هو ما له شغل، الناس تلعب.

0: هو يتمشى في لحظة يقرر وين يروح.
1: نفس الهدف على الرأس الأخضر
0: بالضبط.
1: أنا تابعت أوريدي كان في الاحتياط في التسلل هو موجود.
2: تابعت مباراة الرأس الأخضر. هو دائما يعني أنت اترك كل شيء روح تشوف ميسي وين يتحرك. صح الناس تقول إنه يتمشى لكن
1: بس هو يختار
2: إحساس المكان عنده أعلى من أي لاعب.
1: يختار الأماكن اللي تخليه قريب من المرمى. بعض اللاعبين يتماشى داخل الملعب لكن يكون على مسافة بعيدة عن المرمى، لكن ميسي يعرف انه في ثلاث خطوات يقدر يوصل لحارس المرمى.
2: وانا اعتقد هو يعني هذا شيء فطري فيه
1: اكيد
2: انه يختار يعني ما قاعد يتعمد او لا، هذا شيء فطري فيه انه يشتغل على الجانب الاعمى عند الخصم
1: لانه مو قاعد. هذا الشيء مو بوليد لحظة، هذا قاعد يتكرر من سنين نشوفه
0: يعني حتى في عز شبابه بعد كان بعض الاحيان يتمشى.
2: فانت مو مع المان تو مان اليوم من يعني انت مكان حسام حسن، شنو التعليمات اللي تعطيها اللاعبين؟
1: انا اليوم معدفوع المنطقة اسكر منطقتي الخلفية واعتمد على الهجمات المرتدة، او اذا قدرت اني اوصل لمنتخب الارجنتيني للاشواط الاضافيه اعتقد انه هو بتاثر بدنيا.
2: ترى ما صار بعد لاعب اضافي
1: لا بس مو بنفس الراس الاخضر يا يعني جماعه ما يوقفوا
0: لا حده كانت في مباراه ودوها بدنيه هي. هيثم حسن بالامس ترى طلعت اخبار هون ان يمكن الناس ظلمت حسام حسن ليش ما لعب. الظاهر كانت في مشكله اوراق مو جاهزه طيب. عشان يلعب فالظاهر هذا الموضوع. فكنت اتابع
2: موجود على الدكه يعني.
0: موجود على الدكه
1: بصراحه هيثم لما نزل سوى في يمكن في الربع ساعه، هو دخل في ال 20 دقيقه الاخيره
2: تقريبا
1: سوى اللي عموما افضل من الدقائق اللي لعبها مرموش كلها.
0: احمد منطقيا وحسان هذا اللاعب يلعب في اوروبا وعايش في اوروبا فمنتاليتي ماله واكيد الفكر ماله
1: لاعب جريء. قليلا ما نشوف لاعب عربي جريء امام الفرق الكبيره. يعني احنا ما ناخذ المجازفه لما نلعب ضد منتخبات كبيره، دائما نكون متخوفين ان احنا ما نقدر.
0: احمد جريء لانه هو عايش في اوروبا لاعب على مستوى عالي
1: تلقاه اذا ياخذ الكره هو يروح حق المدافع يحاول يراوغ. احنا اليوم بعض الفرق العربيه تستلم تبي تسلم صح وتخلي مسؤولياتها.
2: انا احس لكن رغم هذا الكلام الايجابي عن هيثم استبعد انه يبدا اساسي.
1: انا احس لياقيا ما يقدر يلعب 90 دقيقه
2: لان اذا لعبت اساسي انت راح تخسره في الاوقات اللي انت ممكن
1: كورقه رابحه صحيح. ومرموش اعتقد انه خبرته اكثر من هيثم.
0: انت الحين تقول على منتخب المصري حسام حسن يلعب دفاع منطقه، زين احنا ما نقدر نركن بعد كابتن طلال ما ممكن نحسب
1: كابتن طلال حسن
0: تصدق قلت طلال حق مين مرتين قاز الكواري نسوي اللقاء قل له ايش عندك يا طلال
2: كله من زيكو
0: زين
1: ما تقدر تعرف.
0: فحسام حسن ما يقدر يركن ورا على طول لان انت اصلا
1: وما يقدر يهجم ايضا.
0: هي عمليه انتحاريه بس انك تقعد ورا تنتظرهم.
1: انا اعتقد
0: شنو لازم تكون في طريقه على الاقل
1: الطريقه الامن انه هو يركن عشان يطلع بصوره مشرفه لان اذا فتحت امام منتخب الارجنتين
0: ما تقدر تتوازن كابتن انه في حاله انك انت قدرت تستخلص الكره تحاول تلعب بشكل سريع
1: على مثل ما قلت لك.
2: هني المشكله كابتن الكل يقدر يركن لا حتى احنا ثلاثتنا نقدر نركن ايه؟ بس الخروج بالكره هني المشكله.
1: الخروج بالكره انا اعتقد ان المنتخب المصري يمتلك لاعبين سريعين يمكن يعيب على المنتخب الارجنتيني انه ترى فيه من البطء قليل كافراد. اليوم عندنا صلاح سريع مرموش. عندنا مرموش سريع، عندنا ايضا لاعب اللي سجل
0: في زيكو.
1: زيكو لاعب سريع. فاعتقد اليوم المفروض يستقل حسام مدرب المنتخب المصري المفروض يستقل ميزه السرعه عنده في الهجمات المرتده بس انت لكن ما تفتح الملعب.
2: انت عارف كابتن المنتخب الارجنتيني يعني اسكالوني ركب المنتخب بفكره الانضباط والواقعيه وبهذه الطريقه هو ترى فاز مع الفارق اللي يعمله ميسي طبعا في الناحيه الهجوميه. بس انت لو تلاحظ المنتخب الارجنتيني مركب من 4-4-1-1 الصلابه او الكتله الواحده اللي يتحرك فيها المنتخب الارجنتيني قد يعاني فيها اليوم المنتخب المصري بان ما يوجد المساحات من أجل حتى

0: حتى الخروج بالكره في الثلث الثاني مو في الثلث الاول، الثلث الثاني يعني يمكن يعتمد على الكرات الطويله على راس زيكو يمكن ما اعرف.
1: اعتقد لو المنتخب المصري امتلك الشجاعه اللي امتلكها منتخب الراس الاخضر راح يحرج المنتخب الارجنتيني، لان مثل ما قال عبدو ترى مباراه الراس الاخضر اكتشفت جوانب سلبيه ترى في المنتخب الارجنتيني، بطيء كافراد حتى لياقيا مو بقادر كان يجاري المنتخب الراس الاخضر. اعتقد والمصر عرب افريقيا عموما يمتلكون الجانب البدني.
2: وانا اعتقد ان المنتخب المصري حسام حسن هي مباراه واحده هون ترمي كل اوراقك فيها، ما تخسر مثل ما قال كابتن احمد انها تفتح تلعب لو كنت تلعب مباراه عمرك.
0: تعرف هاي مباراه تاريخيه
2: مباراه عمرك تلعب
1: مباراه تاريخيه، وثانيا تاهل تاريخي، ففي اشياء تصب لمصلحه مصر اليوم. ترى الحاله المعنويه ترى جدا مهمه في المباريات.
0: صحيح،
1: لما تكون معنويتك عاليه قد تغير من ادائك داخل الملعب.
2: عمر مرموش مضغوط وزعلان
1: لان مرموش لحد الان ما قدم المستوى اللي قاعد يقدمه في الدوري الانجليزي.
2: جمهور المصري زعلان،
1: جمهور يا ويلك 100 مليون 100 مليون وفوق.
2: جمهور يعني المصري زعلان احمد، اعتقد يمكن تكون هذه مباراه مرموش يمكن يتالق فيها.
1: انا والله ما ادري ليش احس ان زيكو
2: هو اللي بيتالق.
1: اي نعم والله، لان يعني اللاعب الوحيد اللي في يمكن خلينا نقول اغلب المباريات اللي راحت هو الاهميز بينهم. مرموش ما بين مستوى المعهود ولا محمد صلاح بحكم يمكن خلينا نقول السن، لكن زيكو هو اللي كان مصدر الخطوره الدايم في المباريات الاخيره.
2: معنا هذه زيكو قصتها قصه يعني تو يعني
0: اول مباراه دوليه هو
2: اول مباراه دوليه يعني يلعب.
1: سبحان الله.
0: انا بصراحه ما اعرف يعني عندك توقع كابتن؟ انا لان ما قاعد اشوف مع كل الاحترام والحب والتقدير والامنيات بتوفيق المنتخب المصري، لكن ما قاعد
1: الخبره
0: ما قاعد اشوف المنتخب المصري قادر اليوم انه يفوز بصراحه اكون صريح.
1: هاني الخبره لها دور، انت تلعب امام حامل اللقب اول شيء، وثانيا تلعب امام ميسي، فريق كامل قاعد يلعب حق ميسي، يعني انت اليوم راح تواجه ميسي. صحيح. وهذا الشيء مساعف المتصل قال ان البرتغال ما قاعد يلعب حق كريستيانو. لاعب هذا العمر اللي وصله ميسي او كريستيانو محتاج ان زملائه داخل الملعب يلعبون معاه
2: ويشيلونه،
1: ما يقدر يعني كريستيانو قاعد يلعب لحاله في هالعمر ذي ما بيقدر يتالق. بعكس الارجنتين اليوم كانهم يلعبون شخص واحد. صحيح. ميسي، وهذا اللي يخلي المنتخب الارجنتيني صعب، لانهم كلهم قاعد يلعبون
2: علشان ميسي
1: وعشان الارجنتين.
0: كابتن دور لوتارو مارتينيز، يمكن الكل يشوف ميسي فقط في المنتخب الارجنتيني، لكن في مثلا عناصر حارس المرمى مثلا مارتينيز يعني انقذ المنتخب الارجنتيني في المباراه الراس الاخضر ببعض التصديات من من من من ماكاليستر لعب قدم مباراه طيبه، مو علشانك انت ليفربولي لكن هو لعب أسوأ موسم في تاريخه هذا الموسم. صحيح. لكن قدم شكل طيب مع المنتخب الارجنتيني في مباراه الراس الاخضر. لوتارو الناس يمكن تنتقده على دوره المحدود في المنتخب الارجنتيني، دائما هو يقول لك تذكر بنزيما زمان مع كريستيانو يقول لك يسوي مساحات حق هو هذا دوره حاليا. يعني
1: انت لو تقارن المنتخب الارجنتيني باقي المنتخبات يمكن المنتخب الارجنتيني الوحيد اللي لاعبينه في الانديه زينين وفي المنتخب زينين. صحيح. اغلب الانديه الاوروبيه تعاني ان ان ان, إن لاعبينها تقدم في اندياتهم افضل ما هي تقدم في المنتخب. المنتخب الارجنتيني يمكن افضل نسبه عن باقي المنتخبات بان لاعبينه يلعبون بنفس المستوى سواء في الدوري او في المنتخب. لكن مثل ما قلت لك بعض الاوقات اذا انت تلعب عشان لاعب معين ان انت تحاول انه هو تخليه يكون مصدر الهام، بعض الاوقات تكون هناك ضريبه يختفون بعض اللاعبين. لكن اللي يعجبني ان لاعبين المنتخب الارجنتيني ما عندهم مانع بهذا الشيء.
0: صحيح. فيروز في اليوتيوب يقول يمكن قاعدين تقصدون الكابتن احمد حسان يقصد امام عاشور، لا احنا نقصد زيكو
1: اللي سجل هدف بالراس.
0: لا امام ليش نقول هالكلام كابتن او فيروز؟ يقول لانه ابرز لاعب. احنا نحب نشوف امام بالكره لانه فنان وحريف مثل ما يقولون المصريين،
1: بس احنا نحب
0: نشوف زيكو

0: يركض يركض في كل مكان، يدافع، يهاجم، يسجل
1: ويحتفل
0: فلا هو زيكو يعني حتى يعني ككرة قدم كشكله، شكل اقصد شكل لعبه مو حلو. امام عاشور احلى الكره في قدمه، لكن
1: حماس
0: كمجهود كمجهود لا زيكو مجهوده قوي.
1: بالضبط.
0: محمد، في توقع عندك خاص او تصور حق المباراه؟
2: والله اتمنى ان المنتخب المصري، شوف على الورق ان المنتخب المصري راح ما راح يفوز، بس انا اتمنى وما ادري، عندي شعور انه يمكن يعمل مفاجاه المنتخب المصري، خاصه بعد ما شفت مباراه انا احمد مباراه الراس الاخضر. لا بالامكان المنتخب المصري انه يلعب مباراه مثل ما لعبها راس الاخضر، مو بدنيا لكن على الاقل يكون تكتيكيا قادر على
1: المنتخب. حتى من ناحيه تصنيف المنتخب المصري احسن من تصنيف
2: 100%.
0: انا اللي خايف على المنتخب المصري ان تكون رده فعل المنتخب الارجنتيني يعني
2: قاسيه.
0: لأن اللي صار مع الراس الأخضر كابتن وكأن شو يقولون محمد، يعني وقعت المنتخب
2: صحت
0: المنتخب الأرجنتيني.
2: وده تابعت شفت المباراة، طلعوا المنتخب الأرجنتيني عقب المباراة كان خسران.
0: فهذه المباراة يعني قد تكون ردة فعل شوي قوية من المنتخب الأرجنتيني على المنتخب المصري.
1: بعض الأوقات إذا أنا داخل أبي أثبت ردة فعل وأنصدم أحبط ترى. يعني اليوم المنتخب المصري لازم يكون أيوة في الأول 30 دقيقة يكون حاضر في الملعب.
0: بالضبط.
1: لازم، لأن أنت
2: ولا تستقبل ولا شيء.
1: بعض الأوقات أنا داخل بكل حماسي إن أنا أبي أنهي المباراة، مثلا بحكم إن أنا الأرجنتين حامل اللقب أبي أنهيها في أول ربع ساعة. لما أواجه جدار وإن أنا ما أسجل تبتدي معنوياتي تنزل، ابتدي انصدم في المباراه.
2: شوف مثل ما قال هاني، مباراه تاريخيه، على المنتخب المصري يدخل ويستمتع في المباراه. العالم تشوف،
1: لان انت اليوم وصولك له الدور ترى نجاح بالنسبه حقك.
0: قط مره كابتن لعبت مباراه حسيت برهبه فيها ان انت شوي مهتز من
1: وايد
2: في مباريات،
1: وايد مباريات خصوصا
0: المباراتين. ايش كثر احتجت عشان خلاص يعني نبضات قلبك تهدأ وتركز؟
1: لا معروف، لاعب من يدخل يحتاج من 5 إلى 10 دقائق انه هو يدخل في جو المباراه، خصوصا بمساعده زملائه. طبعا بعض الاوقات يمكن انا ادخل الملعب يمكن في 10 دقائق ما حصل تمريره حتى. صحيح. اذا كانت المباراه تاف يعني.
2: وفي بعض الاحيان في لاعبين هوني يدخلون الملعب العضل كله شاد
1: من التفكير.
0: انا سوني نايم صارني شاد محمد.
2: انا امس فيك، انا امس وياك في البرنامج هنا صادني شد والله العظيم.
0: احنا خليل نحتاج معالج، يعني معالج بدني.
2: نروح مع هاني ونروح مباراه كولومبيا وسويسرا.
0: كولومبيا فريق ممتاز.
2: نروح مباراه كولومبيا وسويسرا عزنا المستمعين. منتخب كولومبيا هدف واحد، مرونه تكتيكيه،
1: سرعه.
2: فريق ممتع مثل ما قال هوني. الكل يعني متفق انه هو فريق ممتع. شو راح يتعامل مع هذه المباراه؟ وخلاص واحنا عارفين بعد منتخب كولومبيا بعد ذاكي ترى بعد وصل هالمرحله ما يبي يخسر، يمتعك ويخسر نفسه ترى في النهايه.
1: صح. انا اعتقد المنتخب السويسري مو بذاك الكواليتي اللي يقدر انه يتخطى المنتخب الكولومبي. المنتخب الكولومبي رتمه سريع داخل الملعب بعكس المنتخب السويسري 180 درجه.
0: صحيح.
1: المنتخب السويسري منتخب بطيء ومنتخب صراحة يعني أنا شاهدته غير مخيف.
0: صحيح.
1: يعني مع احترامي للمنتخب القطري، أنت اليوم ما قدرت تتخطى المنتخب القطري اللي شارك كأول مرة في كأس العالم غير الاستضافة طبعا في الدوحة 22. اليوم المنتخب القطري يعتبر منتخب جديد على كأس العالم، اليوم أنت ما قدرت تتخطى، فما بالك أنت اليوم تلاقي منتخب متمرس في أمريكا الجنوبية، منتخب رتمه سريع، منتخب يمتلك قوة بدنية. أعتقد مباراة جدا جدا يعني احتمالية فوز سويسرا أنا أعتبرها يمكن 3%.
2: بس نتفق كابتن أنه في هذه المرحلة الحظوظ
1: كل شيء
2: حظوظ متساوية.
1: هذه مشكلة إخراج المغلوب
2: وتخاف أنه المنتخب السويسري يقدر يجر المنتخب الكولومبي انه ما يسجل عليه.
1: شوف المنتخب، انا المنتخب السويسري احسه نفس ستايل منتخب النمسا.
2: بالضبط.
1: بالضبط. قلنا منتخب النمسا احتمال يحرج اسبانيا، لا في الاخير الواقع فرض نفسه. انا اعتقد ان المباراه اليوم الواقع راح يفرض نفسه.
0: مشكلة لعبتنا كابتن أو ما أعرف هي مشكلة والله والله لا والله هي مصدر المتعة إن هذه اللعبة ما فيها الأفضل هو اللي يفوز.
1: ما في
0: ما فيها الأفضل هو اللي يفوز.

0: لكن شو اللي اقوله؟
1: احمد تقول
0: لازم انت تتعب داخل الملعب.
1: انت احمد المنتخب
0: السويسري قاعد يبي ياخذ مثلا الفوز من المنتخب الكولومبي على الواقف ما يصير.
2: لا اعتقد احمد يعني انا نقطتها واضحه، اذا منتخب الكولومبي قدر يفرض اسلوبه وايقاعه وسرعته الموضوع سويسرا منتهي.
0: موضوع منتهي حتى سويسرا وصوله اللي انا لهالدور هذه بالنسبه لي مفاجاه.
3: امس كابتن ضيفنا كان كابتن علي عبد الرسول مسي عليه بالخير، كان يعني تقريبا نفس الكلام مثل الكلام امريكا وبلجيكا، فعلي عبد الرسول كان متاكد ان امريكا هي اللي بتفوز. محمد عبده قال انا قلت حقهم عناد
0: بقول بلجيكا،
3: بلجيكا وبلجيكا فازت، فاحنا نخاف اقول عناد فيكم
0: سويسرا.
3: اي رغم ان كره كولومبيا تجذبني، يعني انا ما عندي شيء في كولومبيا ولا عندي يعني احد هناك ولا ارض ولا شيء، بس اقصد ان الكره جميله عندهم بالضبط. الرتم حلو،
0: يمكن المنتخب الكولومبي من المنتخبات القلائل في هذه البطوله اللي محافظ على رتم صحيح. لعبه في الخمس مباريات
2: وشخصيته، حتى لما تشوف التصفيات هذا هي شخصيه المنتخب الكولومبي هذا
0: في كل مباراه حتى برا كاس العالم. هذه رتمه، هذه شخصيته، هذه قتاله داخل الملعب، هذا اللي شيء اللي يعجبني في المنتخبات اللاتينيه.
3: عندهم لويس دياز، عندهم خمس رودريغيز، عندهم مونوز الظهير كريستال بالاس الطاير على طول، يعني ظهير طاير، عندهم ارياس اللي سجل اخر مباراه ضد مين محمد كانت؟
2: اخر مباراه مع مين كانت؟
3: كولومبيا.
2: ايش كثر مباريات
3: خليل شوف ساعدنا شوي.
0: اخر مباراه
3: كولومبيا
2: اخراج مغلوب 2-3.
3: ما ابغى اشوف التليفون، انا عندي مسجل كل شيء، بس ابغى اشوف الذاكره شغاله والله.
0: لا مباريات وايد، لان الصراحه هاي البطولة أنا ما حبيتها لأن وايد مباريات ومن كثر الفرق المتأهلة اللي ما لها لازمة صراحة في كأس العالم.
3: عرفت من
0: صارت،
3: عرفت من بدون تلفون
0: غانا صارت مباريات مملة.
3: خليل انزين ما أعرف كيف نرد عيد اللي هاي الجزئية،
0: أقول يعني من كثر المباريات صرنا ما نعرف مين لعب ضد مين، لأن صراحة منتخبات كثير.
2: إيش رأيك في إن إحنا من تاريخ 11 كل يوم نطحن؟
0: الله يعينكم صراحة، هذه أطول كأس عالم في تاريخ البطولات، وأنا
2: إحنا والفريق العمل هنا كلهم يوميا هني موجودين
0: ضد هذا القرار.
3: فأنا آخر يوم محمد إذا الله أعطانا عمر إن شاء الله آخر يوم الفاينل، بعد يوم بنطلع حلقة صح؟
2: زين
3: بعدين بطلع شهر إجازة، لا حد يكلمني. اللي يقول الحين شهر إجازة بتروح شو اسمه البهامة، أنا بقعد في البيت.
0: عندي سؤال، هل هذه البطولة بس اللي راح تكون فيها هاي العدد من الفرق؟
3: لا يمكن يزيدون كابتن.
0: لا ما بلي صالح
3: بالك، يمكن حتى يزيدون. يعني لأن كانت يعني زمان كلش
2: هما
3: 24 منتخب، صار 32 الحين 48 بعد يمكن 64.
2: هما ترى بعد الكابتن ما يحسبونها فنيا، يحسبونها ايش كثر قامت تدخل فلوس، كثر العالم الصرف،
0: بس في نفس الوقت راح تكون مكلفه بعد على الدوله المستضيفه ترى بعد.
2: لا دوله مستضيفه
0: هي بتطلع ارباح، لكن بعد
2: بنفس تطلع ارباح هي دوله مستضيفه.
3: لا الفيفا عندها الموضوع.
0: لا بس بتصير يعني بطوله كاس العالم شيء غالي حق اللاعب، بس بتصير سهل متناول الكل سهل.
3: ايه. انزين احنا ما زلنا اكو علي درويش يقول لك في اقتراح يزيدون الفرق الى 64، جهزوا روحكم يقول
0: 64 بس خلاص ما يحتاج تصفيه كاس العالم، بس هم يختارونهم الاسامي.
3: لا زين عشان احنا نروح كابتن، احنا عشان نتاهل
0: احنا اليوم اذا نبي نخلي البطوله ذي تحافظ على هيبتها
2: وقيمتها
0: لازم نقلل الفرق عشان تكون صعبه تكون حلم. اليوم ليش يقول لك حلم المونديال؟ وايد ناس تطلق على المونديال يقول لك حلم المونديال، يعني عباره عن حلم صحيح. انت لازم ما تسهله، لازم تصعبه، تخلي يعني اللاعب عنده هدف انه هو يروح يوصل لكاس العالم.
3: هي المشكله كابتن هذا الموضوع يعني سلاح ذو حدين او وجهتين نظر متضاربتين في الموضوع، لان انا وياك ان هذا الشيء ياثر على المستوى العام للبطوله، لكن في نفس الوقت في هناك يعني شعوب ودول
2: ما بتوصل له بهالطريقة،
3: ما بتوصل إلا بهالطريقة أولا، ثانيا قد تكون هذه سبب كأس العالم سبب في انتشار لعبة، في فتح مجالات أخرى، مجالات رياضية وأندية وناس ناس تعيش يعني.
0: بس أنت اليوم ما بتحث هذه الدول إن هي تطور روحها في كرة القدم عشان توصل كأس العالم. اليوم راح تعطيها الحلم على طبق من ذهب، تقول لها يعني دربك قصير تعالي تأهلي كأس العالم، هذه قاعد يضر في كرة القدم أيضا. ما أنت ما بتخلي الفرق تطلع.
3: نستأذن منك يا كابتن، روح فاصل بسيط وإحنا راجعين.

0: كابتن احمد حسان بعيد عن مباريات اليوم، اربعة لاعبين عندهم سبعة اهداف، واحد طلع كريستيانو سبعة اهداف.
1: لا
0: سوري،
1: ثلاثة
2: مبابي هالاند ميسي
0: هاريكين
2: ميسي. هاريكين شغل وراهم،
1: هاريكين ستة كنا
2: وراهم،
0: وهاريكين وراهم موجودين، الأربعة موجودين
1: أربعتهم
0: ما زالوا. من تتوقع راح يواصل منتخب اليوم بعد ميسي
1: اليوم؟ لا ما أعتقد ميسي، إحنا توقعنا إنه هو يكون يحسم لقب الهداف في مباراة الرأس الأخضر وواجه صعوبة. فاليوم أعتقد بعد أيضا راح يواجه الصعوبة.
0: إيش رأيك في هالاند؟
1: هالاند يا أخي يسجل على الواقف،
2: ترى كل اللاعبين هنروح على هالاند.
1: هاني هالاند يسجل على الواقف يا جماعة، مهاجم مهاجم ما تضمنه في أي دقيقة يسجل عليك.
0: بس أقول لك
1: هدف الثاني على البرازيل يا أخي
0: ما يصير على الواقف،
1: ما يصير على الواقف. لا أنت حين منتخب برازيل بحاجة من البرازيل، اللاعب يركض الكرة ويقدمها قدام
2: وتقعد رفع راسه
0: هو شوف كان مسيطر عليه
1: طول المباراة.
2: جابرييل
0: مسيطر. أنت أنا عجبني الهدف الأول، هوني خذ خطوة وراء،
1: خذ خطوة وراح قدامه.
0: ترى جابرييل ما رشوا حسابها،
1: ما كان متوقع انه بيظهر من من من الخلف بيله.
0: ما ادري بس
2: نو كومنت.
0: هاني ما عنده اي تعليق.
2: نو كومنت.
1: انا ابي اعرف سالفه رودري مع سيلفا.
2: اي صح فعلا
1: شفت، حاولت اتقصى عنها امس ما شفت عنها اي خبر.
2: هو راح هد برناردو راح هد مع رودري، فيوم راح فوق راح لرودري يحتفل في وجهه يسوي له كذي.
0: مو كلام،
2: لا
0: انا
2: فقام برناردو انت حين خاسر يعني المباراه انتهت، ليش تسوي له كذي؟ خلاص انتهت المباراه، فزعل شوي.
0: يمكن ما اخذها بعد كصديق ولا هذه ما ادري. عاد في النهايه
1: حتى هو احس من رودري يعني راح له قاعد يضحك يقول له ايش فيك
0: ليش معصر وياك يعني
2: تصير هذه حتى احنا بينه وبين بعض. صح كابتن
1: صح.
2: زين كلمه حق كوكوريا، انت معجب فيك، كنت تقول تحت الهواء انت معجب فيك
1: اللاعب.
0: شجع ريال كابتن؟
1: لا انا ليفربولي برشلوني. كوكوريا اللاعب شلون تقيس مدى نجاحه؟ اذا انتقل من فريق اكبر الى اكبر. اليوم انتداب او توقيع ريال مدريد مع كوكوريا شهاده له بانه لاعب،
0: والدليل اللي قاعد يقدمه في المنتخب الاسباني واضح تاثيره وقوته،
1: خصوصا المباراه قبل الاخيره تو اسيست يعني.
0: شكرا لك يا كابتن احمد حسان،
2: نورتنا كابتن،
0: نجم منتخبنا ونجم نادي الرفاع ونجم نادي المنامه، كنت ويانا في هذه الحلقه وان شاء الله يعني تكون. ترى لحم باقي كم حلقه باقي؟ بعد 10؟
2: ما اعرف.
1: انا سعيد بتواجدي وياكم.
2: وصلنا لنهايه حلقه هذا اليوم اعزائي المتابعين، تحيه لطاقم عمل قناه البحرين بقياده المخرجه عائشه احمد، وتحيه لطاقم اذاعه البحرين بقياده خليل ابراهيم. انت تقول لي بسرعه توترني. تقبلوا تحياتنا من الاعداد والتقديم زميلي محمد عبدو، محدثكم هاني لولو. مع السلامه.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

لك ومين. عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: جديد الفنان راشد الماجد، جميرة العناوين.
4: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
3: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

أيوة غادي وتغدينا ها وجندنا الراس بالشويه الحلوة وحين بسمع الإذاعة بشوف إيش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء أغير مودي أغير مزاجي أسمع شيء حلو أسمع سوالف حلوة ها ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: يا هلا ومرحبا فيكم، واسعد الله مساكم مستمعينا. احنا معاكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الصيفي بعد العصر.
1: حياكم الله مستمعينا، نلتقيكم عبر أثير بحرين FM 93.3 وبرنامج بعد العصر
0: على 93.3. احنا معاكم في هذه الرحلة منوعة خفيفة ظريفة، نتمنى الكل يستمتع معنا. بعد العصر كل يوم ثلاثة معاكم من الأربع ليل خمس، راح نكون بصحبتكم طوال الصيف إن شاء الله في برامج وفعاليات عديدة راح نغطيها طوال هذه الساعة.
1: سوالف ودردشة ومواضيع خفيفة ومعلومة مفيدة ومعلومات أيضا ممتعة تريوها منا إن شاء الله في ساعة من الزمن من الرابعة حتى الخامسة مساء. وفي البداية نيلة، أول شيء أمسي عليك بالخير.
0: الله يسعد مساك فاطمة،
1: وتحياتي لك وتحياتي للزميل العزيز في الإخراج فايز عبدو. وش رايك أول شيء نقدم تحيات الفريق العمل قبل ما نتعرف على فقرات البرنامج؟
0: أكيد احنا بننطلق مع المستمعين ونشرح كل الفقرات اللي راح نكون فيها مع المستمعين. أول شيء فاطمة مساء الخير، وأنا شقد سعيدة بهذا البرنامج اللي يجمعنا في التقديم. فاطمة من المذيعة المخضرمات في إذاعة البحرين، من الأصوات الشجية الهادئة المعروفة.
1: ما عليك زود يا نيلة، أنا بروحي ترى وايد استانست يوم قلتي لي خلنا، عطيتيني الفكرة، طبعا الفكرة فكرة نيلة، وبالعكس بديت سعادتي وقلت يلا خلنا نجرب إن شاء الله تكون رحلة موفقة وممتعة
0: إن شاء الله. أكيد إحنا راح نستمتع مع المستمعين، وخصوصا يعني في أجواء الصيف الحارة الواحد يعني يحب يطلع عن الروتين وعن المعتاد، فهذه الفكرة موجودة معنا ضمن الدورة البرامجية الصيفية المطروحة لإذاعة البحرين. راح نلقاكم بإذن الله في كل يوم ثلاثة، وبعد شوية بنقول المفاجآت الحلوة أن إحنا بعد مثل برامج الصيف العام راح نكون عندنا جوائز إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إذن خلينا نحيي المستمعين ونرسل لهم أجمل تحية من التقديم من الزميلة العزيزة فاطمة محمد، وأحييكم كذلك نيلة الروعي.
1: ومن الإخراج طبعا المخرجة مخرجتنا المميزة فايزة عبدو. فاصل وراجعين لكم.

الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا بعد العصر، شاركوا معنا على الرقم 174-5256.

0: نايلة شلونك مع الصيف؟ فايز
1: والله.
0: شلونكم مع الصيف؟
1: يعني الصيف حلو فاطمة، وأنا حلو. أفضل أقول كذي ما أقول العكس عشان ما يجيب هذه الطاقة اللي صح. تخلي الواحد يقول حر وإن شاء الله صيف يعدي بسرعة
0: صح.
1: وعلى فكرة يعني من المميزات أن إحنا في مملكة البحرين الصيف مليان برامج سواء للأطفال للمراهقين للشباب
0: فعاليات صحيح.
1: وأماكن مغلقة يعني تخدمنا ضمن هالأجواء الحارة فالواحد ما يقلق من
0: ما
1: الحر
0: يقلق. طبعا مستمعين في الصيف تتغير الأجواء، تصير أجواء سباحة، طلعات جماعية، سفر، برامج خفيفة، وقلنا إحنا نيلة نخفف شوي علينا وعلى المستمعين مواضيع كذي خفيفة ودردشة معاكم ونعيش هذه الأجواء الممتعة إن شاء الله في هذه الساعة مستمعينا، ونتمنى أن أنتوا تقضون معنا أمتع الأوقات. وخلنا نعرف الحين نيلة فقرات البرنامج.
1: نعم الفقرات حلوة وكثيرة، احنا اكيد راح نتوقف بعد شوي في موضوع واليوم تحديدا عن الحميات الغذائية وكل خلنا نقول الهبات والترندات اللي طلعت في موضوع الدايت والرجيم، وبتفيدنا ضيفتنا الأخصائية أخصائية التغذية العلاجية أنفال إسماعيل راح تكون معنا. وبعد عندنا فاطمة فقرة حلوة، فاطمة راح تكون معاكم فيها مو كل ثلاثة نقول ثلاثة وترك، وتفيدنا فاطمة بالكتب التي تستحق القراءة.
0: صحيح، أنا عندي فقرة خصصت زاوية للثقافة في البرنامج، لأن بعد نيلة في الصيف في ناس وايد يحبون يمارسون هواياتهم ما يحبون يطلعون أجواء برا في درجات الحرارة المرتفعة، فيقول لك أنا مشروب مثلج ويمي كتاب وفي زاوية
1: سلام.
0: بروحي بعيدا عن الضوضاء أحب أن أنا أمارس هوايتي، فخصصنا لكم مستمعينا هذه الفقرة راح تكون أسبوع وترك، اسمها كتاب الأسبوع، نستعرض فيه أحد عناوين الكتب من روايات وفي مختلف المجالات ننصحكم بقراءتها.
1: فاطمة طبعا من المهتمين بالقراءة وعندها تغطية دائما في كل ما هو جديد على الساحة، فراح تفيد المهتمين كذلك بالقراءة والذواقة. أهلا أهلا يا مريم، نورتي الاستديو. طبعا اليوم الاستديو نسائي ما شاء الله،
0: سبورت
1: الكل موجود يدعمنا في أول انطلاقة حلقة، وأكيد إحنا نطلب دعم الجمهور على 1-7-4-5-2-5-2-6. إحنا معاكم اللي يبي يطرح سؤال في موضوع اليوم، وكذلك بالنسبة للجوائز تقدرون تجاوبون على السؤال اللي راح نقوله بعد شوية. الأسئلة تطرحها إدارة سينما البحرين سينيكو، وتقدم تذكرتين لفائز واحد كل يوم ثلاثة. اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معانا، خلك معانا، سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العصر. بعد العصر للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6. بعد العصر.
1: عودة لكم مستمعينا وبرنامج بعد العصر اللي يأتيكم على الهواء مباشرة من إذاعة بحرين FM 93.3. نجدد لكم التحية ويا هلا وسهلا بكل ضيوفنا ومستمعينا اللي انضموا لنا الحين ومستمتعين بهذه الأجواء معاكم. نيلة في فقرة يعني سقطت سهوا من فقرات البرنامج، راح تعرفكم عليها زميلتي نيلة.
2: أكيد فاطمة واحدة من الفقرات اللي راح نوقف عندها، كذلك كل ما سنحت الفرصة سواء كل ثلاثة وترك فقرة ألوان في ألوان بنوقف في وقفات متنوعة خفيفة ظريفة، بعضها أخبار وبعضها دراسات. خلينا فاطمة يعني قبل لا نرحب في ضيفتنا نذكر السؤال اللي حب يتواصل معنا. إدارة سينما البحرين سينيكو حطوا سؤال لليوم، يوم الخميس ينزل فيلم موانا، تعرفين هذا الفيلم؟
1: اي عارفه،
2: من الافلام اللي الاطفال وايد
1: يحبونها.
2: يوم الخميس بينزل الجزء الجديد. السؤال يقول احنا كم جزء شفنا قبل ذلك، يعني هذا جزء رقم كم من فيلم موانا اللي الكل ينتظره وراح ينزل بعد
1: سؤال سهل يومين. يعني
2: المفروض يعني للمحبين وحتى للاهل،
1: للاهل صحيح
2: عارفين صحيح. عيالهم يحبون. طبعا راح نستقبل اتصالاتكم والاجابه والسحب راح يكون في نهايه البرنامج على 1-7-4-5-2-5-2-6. ننتظركم.

الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم وياكم.

0: العصر.
1: في مباراة اليوم حق المغرب ولا شيء؟ أنا فايزة رايحة الجو المغرب
2: الساعة 7 إن شاء الله.
1: مصر اليوم.
2: مصر الساعة 7 صح.
1: إذا المغرب ما تلعب اليوم. عيل سمعينا مصري بعد شوي. إذا مستمعين إحنا معاكم في بعد العصر، وقبل نرحب في ضيفتنا خلونا يعني نقول الفكرة من الطرح اليوم مع الضيفة حتى نستقبل أسئلتكم للمهتمين، إن إحنا نطرح بعض النصائح الغذائية العلاجية، وخصوصا إن اليوم فاطمة يعني على السوشيال ميديا في موضوع ما يخص خسارة الوزن.
2: نعم.
1: نشوف وايد ترندات تطلع،
2: وايد
1: أفكار جديدة، في منها اللي صح وفي منها اللي غلط، وممكن لو طب بقناه يرجع على صحتنا بشكل هيكسي.
2: صح، يعني حتى في حسابات نيلة حين حتى تبيع منتوجات يعني مصورتها لنا كأنها هي مشروبات أو يعني أغذية سحرية ممكن أنها هي
1: تساعد في خسارة
2: نعم
1: الوزن،
2: يعني تخسر الوزن يعني بفترة قياسية يعني، وأعتقد مو مبنية على أدلة طبية أو صحية أو علمية يعني. فمستمعينا هذا الموضوع وايد منتشر في هذه الآونة، وإحنا يعني بشكل يومي قاعدة تطلع لنا هذه الحسابات، نستبعد نفس ما نقول أن تكون هذه نصائح مبنية على أسس صحيحة. صار الواحد أيضا نيله يعرف يفرق بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المغلوطة، ولكن للأسف البعض يعني خلنا نقول إنه يروح ورا بس الترند، أي شيء ترند يأخذه وبدون ما يعرف هل هو ضار هل هو نافع له وحق صحته.
1: في نقطة يعني مهمة قلتيها فاطمة، إن الناس صار عندها الوعي، وهذا يخلينا نطمئن إن فعلًا الناس اليوم عندها الوعي الكبير في إن هي ما تأخذ أي منتج. بعد أنت يمكن لما تقولي مشروبات هذه أمور أخف وطأة، إحنا
2: صحيح.
1: اليوم حتى ممكن نشوف ترويج لبعض الكبسولات اللي تساعد في خسارة الوزن، أو حتى بعض الشايات والأعشاب اللي ممكن ترجع لصحة الواحد وخصوصا المرأة، إذا بنذكر في هذا الموضوع
2: المرأة طبعا هي الأكثر يعني تضررًا، هي تعرفين إحنا دايما نحب نحافظ على روحنا،
1: المرأة حساسة في مشاعرها وفي كذلك ردود أفعال جسمها. فخلينا إحنا عشان نجيب على كل هذه التساؤلات وكذلك مستمعينا يستمتعون بالمعلومات مع ضيفتنا اللي منورتنا من داخل الاستديو، أخصائية التغذية العلاجية أنفال إسماعيلي. أهلا ومرحبا فيك أنفال.
3: اهلا، يعطيكم العافيه اول شيء، اسعد الله مساءكم، شكرا على هالاستضافه الحلوه.
1: اهلا وسهلا نورتينا.
2: حيال طبعا ضيفتنا، وشكرا لتقبلك الدعوه للمشاركه معنا في بعد العصر انفال. بدايه يعني السؤال اللي يخطر على بال
1: بدايه لازم تسالينا شلونش مع الصيف بما هي ايام من برا على الاستديو.
2: الاجواء طبعا لها دور. شلون نفرق انفال بين ما هو مجرد ترند وموضة خلنا نقول، وبين الترند الصحيح واللي يعني يعود بالفايدة علينا؟
3: أول شيء خلنا نكون واقعيين، إحنا ونحط في بالنا شغلة واحدة، صحتك مو قابلة أنها تتساوى مع ترندات.
2: صحيح.
3: فإحنا ما يصير نروح نفكر أن إحنا نتبع أي ترند بس مجرد أن إحنا شفنا مثلا شخصيات بارزة في السوشيال ميديا استخدموها واستفادوا منها، لأن كل إنسان وصحة جسمه والعمليات الحيوية في جسمه وتركيبة جسمه يختلف من الشخص الآخر، حتى التوأم التوينز ما يقدرون يمشون على مثلا نفس الخطة الغذائية أو نفس الخطة الصحية لأن تركيبة الجسم تختلف. فما بالك من إحنا ترندات نشوف في السوشيال ميديا ما ندري غرضها مثلا كان هل فيوز، غرضها كان تجاري، غرضها كان فلوس.
2: صحيح.
3: ما فالصحة ما تتساوم بترندات.
2: صحيح.
3: فأي ترند احنا نشوفه أو أي شيء انت شفتيه في السوشيال ميديا قبل ما ان انت تطبقيه على نفسك، خلي دائما يكون عندك مرجع صحي ملم بالتاريخ المرضي الخاص فيك.
2: صحيح.
3: يعني مو أخصائية تغذية مثلا انت في السوشيال ميديا تبعينها يعني تحبينها ممكن تفيدك، لكن هي مو ملمة خلينا نقول التاريخ المرضي الخاص فيك.
2: صحيح.
3: فأنت ترجعين حق الشخص المسؤول عن التاريخ المرضي الخاص فيك واللي يعرف كل شيء عنك، ممكن يقدر يقول لك إيه والله مثلا يناسبك هاي

0: الطبيعي أو هاي شيء ما يناسبك.
1: صحيح. نعم، يعني إحنا نقدر نقول في مجال التغذية أمثال في معلومات عامة وفي معلومات خاصة دقيقة بالحالة نفسها. لذلك يمكن واحدة من الحالات أو واحدة من الأسئلة اللي تكرر بكثرة، نسمع وايد أشخاص يقولون إحنا أكلنا قليل ومع ذلك نزولنا بطيء. يعني هل هالنوع من الأشخاص هم فعلا بحاجة لمراجعة الطبيب، أو أحيانا يكون أكلهم قليل ومع ذلك في زيادة في الوزن؟ فوين الغلط هني؟ هل في اختيار الأصناف اللي قاعدين يأكلونها أم في روتين حياتهم؟
2: صحيح، ويمكن حتى بعض العادات يعني الغذائية ما تكون صحيحة مثلا، فتشوفين يا تقول أن أنا وزني قاعد يعني ما ينزل أو أنه ثابت، يعني حتى إذا نزل شيء بسيط أنه يثبت.
0: خلينا نكون واقعيين، نتفق على اتفاق واحد، وهاي خلينا نقول هي أكثر شيء نعاني منه إحنا كأخصائيين تغذية. أول جسم يعني جملة أسمعها من المريض أول ما يوصل عندي، ترى أنا ما أكل. وفعلًا لما إحنا نراجع نسوي الفود ريكورد وأشوف هو شنو يأكل في اليوم، هو ما يأكل شيء. خلينا نكون واقعين، أنت كل ما أعطيت جسمك أقل من احتياجه، كل ما الجسم خزن دهون أكثر، لأنه يدري إنك أنت راح تحرمه. فهاي الطريقة مش صحية علشان إن أنت تنزل وزنك. جسمك لازم يأخذ احتياجه الكامل من الأشياء اللي يحتاجها، من الفيتامينات، من المعادن، من الكربوهيدرات، البروتين والدهون الصحية، عشان يقدر ينزل بالشكل الصح أو عشان يقدر يحافظ على شكله الصحي. فأغلب الأشخاص خلينا نقول نسبة أكثر من 60% يفكرون إن إذا كان أكلي قليل معناته أنا راح ينزل وزني. لا، خلينا نعتبر إحنا دائما نقول الجسم نفس الطفل، كل ما حرمته كل ما عاند أكثر.
2: صحيح،
1: فيصير الحرق أصعب.
0: أصعب وبطيء أكثر، وفي أشخاص حتى يعانون بعدين، حتى لما بيبدأ يغير من عاداته الصحية بيعاني شوية في البداية، لأن أنت عود جسمك على شيء معين.
2: صحيح.
0: فهاي شيء مهم إن إحنا نحط في بالنا فيه.
2: نعم، في مقولة أيضا أنفال دائما نسمعها، خصوصا من الأشخاص اللي نيل بسرعة ينزل وزنهم، أو مثلا تسألين مثلا أو تسألينها ضعفانة شو مسوية، تقول لك بس قطعت الشكر والخبز، يعني اللي هو نشويات وهالسوالف والسكريات. فما أعرف يعني مدى صحة هذه المعلومة أنفال، في رأيك ما دام الواحد يعني يقطع بس السكريات والنشويات الخبز والعجين وهالسوالف ممكن إنه ينزل ولا لا؟ يعني بالعكس إحنا نحتاج حق نظام غذائي متوازن في كل العناصر.
0: صحيح، اللي احنا نحتاجه نظام غذائي فيه كل العناصر اللي الجسم يحتاجها. وفي النهاية انت لو ايش كثر ما بتقطعين السكريات، ايش كثر ما بتقطعين الخبز والكربوهيدرات، مرات الجسم بيحتاج لهم، لان هو المصدر الاساسي للطاقة.
2: صحيح.
0: لكن احنا ما نقطعهم، انما نكون اذكياء في اختيارنا. يعني بدل ما ان انت تختارين الخبز اللي يكون ابيض وتاكلين منه كميات كبيرة، تاخذين الخبز اللي يكون كامل الحبوب، تاكلين منه الكمية المسموحة لجسمك. بدل ما ان انت على السفرة تركزين على العيش اكثر من ما تركزين على البروتين، تركزين على البروتين اللي موجود مثلا الإدام، الدياي، اللحم، السمك، اكثر من ما تركزين على العيش، تركزين على السلطة الموجود. النظام الغذائي الموزون مو بس يحمي جسمك من أن يكون عنده حساسيات من أنواع معينة من الأكل، إنما يحمي جسمك حتى من الملل.
2: صحيح.
0: إذا كان نظامك الغذائي صحيح وموزون، أنت ما بتتمللين.
2: صح.
1: ومع ذلك يعني لحين مفهوم أن الواحد يخاف لما يشوف قطعة كيك ولا كروسان ولا ساندويتش. يعني إحنا ما زلنا عندنا مفهوم فعلا أن هذه النوع من الكربوهيدرات يعني فعلا تزيد، وخصوصا يعني في أشخاص عندهم يعني وجود المعجنات في اليمعات ضروري وما يكتفون بقطعة قطعتين. وإحنا هني نتكلم عن عجين وسكر، يعني دقيق أبيض، فكارثة على الجسم. يعني أفضل
0: خلينا نكون واقعيين، أكيد إذا الواحد بيفرط فيهم بتكون كارثة على الجسم، لكن بعد إحنا ما ننكر إن هاي النوع من الأكل، والأكل بشكل عام متعة الحياة. وإحنا في الجامعات الأساس الأشياء الموجودة إن نتجمع على الأكل. خلينا نكون واقعيين، إحنا كمجتمع أغلبنا نتجمع على الأكل. بتطلعين بعزمك على غدا، بعزمك على عشاء، بعزمك على كوفي، بعزمك على كيك.
2: صحيح.
0: ما في تعالي قاعدي عندي والسولف بس بحط لك شاي، ما في. خلينا نكون واقعيين، إحنا كعاداتنا كتقاليدنا ما في هاي الشيء. مو معناته إن أنا أحرم نفسي، خيارات تكون صحية أكثر. إذا ما لقيت الخيارات الصحية اللي أنا بيها، نفس الفواكه، شوية مكسرات، مو معناته أمنع نفسي، أقدر أنا أكل هاي الأكل اللي فيه شوية عجين شوي فيه سكر نفس الكيك نفس المعجنات لكن بالكميات البسيطة، وأنسى أن أنا ما عندي مشاكل صحية تتعارض مع هاي النوع من أنواع الأكل.
1: ما تبي تزعل المستمعين أنفال وتقول لهم الأكل متعة الحياة فايزة شرش مع فايزة موجودة من جمل الأكل متعة الحياة فايزة فايزة تزرعها أجري كل اللي يسمعنا أكيد مستمعينا ناطرين اتصالاتكم وأسئلتكم على

1-7-4-5-2-5-6. وبالنسبة لسؤال اليوم المطروح من قبل إدارة سينما البحرين سينيكو، يوم الخميس ينزل فيلم الأطفال موانا، احنا يا ترى شفنا كم جزء قبل ذلك، وهذا الجزء رقم كم اللي رح ينزل؟ جاوبه، وأكيد في فائز رح نعلن عنه في نهاية هذه الحلقة، يفوز معنا بتذكرتين سينما.

0: يا مساء الخير على كل من يسمعنا. احنا معاكم في بعد العصر على 93.3. نرحب في كل شخص فتح الهواء والحين معنا البرنامج منوع خفيف وفي طرح جديد كل ثلاثة نوقف مع أحد الضيوف حتى يفيدنا في كامل المعلومات، وأكيد بصحبتي العزيزة من التقديم فاطمة محمد.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، ما زلنا نتواصل معاكم وسعيدين بالتواصل معاكم مستمعينا عبر برنامج بعد العصر، واللي إن شاء الله راح نكون فيه معاكم للساعة 5 مساء. نذكركم بأرقام التواصل لاستقبال مشاركاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 1-7-4-5-5-5-5-6. ويا هلا ومرحبا بالجميع.
2: ألوان ألوان ألوان.
0: ونوقف معاكم قبل لا نكمل موضوع الدايت أكيد، ونستمتع معاكم فيه بصحبة ضيفتنا أنفال إسماعيل. أنفال بعد ما زالت معنا داخل الاستديو، ممكن تقول لنا رأيها في موضوع اليوم في فقرة ألوان اليوم، يعني لون جديد ومعلومة حلوة، ولكن هذه المعلومة مرتبطة بشخص يخلي الحياة دائما ما تكون أجمل. اليوم نوقف في علبة الصديق الحقيقي، وشقد وجوده ممكن يضفي الألوان على حياتنا.
1: نعم، الصديق الحقيقي مستمعينا وجوده يعني بالقرب منه مو مجرد شيء جميل، بل له أثر حقيقي على صحتنا النفسية. دراسات كثيرة

0: يشير إلى أن الأشخاص اللي يمتلكون صداقات قوية يشعرون بتوتر أقل، يكونون أكثر قدرة على تجاوز الضغوط والتحديات.
1: أساساً يعني أنت بس تكون مع صديق تحس نفسك يعني وايد ريلاكس، صحيح. ريلاكس لدرجة أنه ممكن تأكل وايد، وش رأيك أنفعل؟
0: صح. ممكن ينعكس على الصحة النفسية.
2: ونقدر بعد خلينا نكون واقعيين، إذا عندك صديق حقيقي بيساعدك أنك أنت تشجع نفسك وتنزل وزنك.
0: أي يعني سلاح حدين.
2: فأنت تشجعون يعني أنت تشجعون بعض تزيدون وزنكم وتنزلون وزنكم،
1: تسوي لك
2: تجمع مع بعض، تسوون أي نوع من الرياضات الأكتيفيتيز.
1: يعني وجود الأصدقاء فعلا جميل. وإحنا يعني في فقرة ألوان اليوم قلنا يعني خلنا نبدي بشيء فعلا له تأثير حلو على حياتنا، وش قد خلاف صغيرة وبعد صديق ممكن يقلب الأمور للعكس. في دراسة عن جامعة هارفارد تعد من أطول الدراسات في العالم، تابعت حياة أشخاص لعشرات السنين، لقوا أن جودة العلاقات والصداقات كانت من أهم العوامل المرتبطة بسعادتهم وبصحتهم بعد، حتى أكثر من المال والشهرة. يعني كل ما كان الشخص سعيد وصحته أفضل يلقون أن علاقاته الاجتماعية جيدة جدا، ولما يروحوا لزاوية الصديق يلقون أن الصديق الحقيقي والوفي موجود.
0: نعم، يعني الشخص اللي ساندنا مستمعينا في أوقات الفرح في أوقات الحزن، اللي يوقف معنا بدون مصلحة بدون يعني تكلف، هو اللي ساعدنا على تجاوز هذه الصعوبات، اللي خفف الضغوطات علينا، يشجعنا على تحقيق أهدافنا مثل ما تفضلت شو اسمه أنفال.
1: نعم.
0: يعني أنه يخليني مثلا يعني ان اكل وايد،
1: فهو
0: يشجعني ان انا اخسر وزني نفس ما قال،
1: وممكن يساعدك في اشياء وايد. يعني في معلومه غريبه تقول احنا لما نتكلم مع شخص نثق فيه ونشعر انه هو فاهمنا ينخفض مستوى التوتر الكورتيزول في الجسم، ويزداد هرمون الاكستوسين في جسمنا، وهذا الهرمون يعرف بهرمون الترابط، الهرمون اللي يعزز عندنا شعور الامان والطمانينه، وش كثر الواحد يكون مرتاح. يعني كنا ماكل شوكولات ولا شارب كوب هوت شوكولات. لذلك احيانا احنا ايش كثر يعني نفرح ويتغير مزاجنا بمسج من صديق يقول لنا يلا نطلع او مكالمه صغيره تدعمنا في موقف معين،
0: صحيح.
1: جلسه ضحكه. يعني وجود الصديق غالبا يكون كالعلاج على روح الانسان.
0: فعلا يعني اختيار بعد نيلة الصديق الصالح، ايضا شلون نحافظ على هذه الصديق اللي احنا دش في حياتنا وبنى هذه الرابط القوي، من أجمل القيم أعتقد يعني في هذه الحياة، لأن نفس ما قلتي يضيف معنى أعمق للسعادة ويجعل رحلة الحياة أجمل وأسعد.
1: أكيد يعني هذه فرصة فاطمة وأنفال لنا ولكل اللي يسمعنا اليوم، إذا طرى في بالنا هذا الصديق المريح فعلا أن احنا نذكره بمسج أو اتصال بعد ما نخلص، ونقول لنا فعلا وجودك مهم. إذا تحية لكل صديق موجود في حياتنا واتصالاتكم. نرجع نذكركم مستمعينا على 1-7-4-5-2-5-6. وسؤالنا اليوم، فيلم موانا ينزل يوم الخميس، موانا فيلم أطفال معروف، يا ترى هذا الجزء اللي راح ينزل جزء رقم كم؟ السؤال موجه من إدارة سينما البحرين، وتقدم لكم تذاكر سينما كهدايا.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. بعد العصر للاتصال 1-744-5256.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين، نجدد لكم التحية من بحرين اف ام وبرنامج بعد العصر، وما زلنا معاكم ومع زميلتي نيلة الرويعي ومخرجتنا العزيزة فايزة عبدو. نقدم لكم التحية ونقدمها أيضا للمستمعين اللي حاليا انضموا لنا، ونرحب أيضا بضيفتنا في الاستوديو هذا الحديث الممتع عن الصحة الغذائية وشلون نقدر نخلي بخطوة أو خطوات صغيرة نغير أسلوب حياتنا الغذائي ونعيش حياة متوازنة تكون فيها صحتنا هي الأولوية. نرحب فيك مرة ثانية أنفال.
1: أهلا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. في نقطة أنفال أنا متأكدة أن الكثير يعاني منها ويمكن يصيد نوع من الأحباط أو تأنيب الضمير، اللي هي تناول وجبة سريعة أو مثلا دسمة أو عالية بالسعرات الحرارية، مثلا وجبة سريعة في وسط النظام مثلا الغذائي الصحي، سكريات مثلا كمية شوية كبيرة، هل الشيء هذي اللي مثلا قمنا فيه راح يفسد علينا نظامنا الصحي اللي احنا ماشيين عليه، أو لا ما له تأثير لأنه مجرد مثلا يوم واحد ونرجع نكمل على نظامنا القبلي؟
1: أول شيء خلينا نتفق، هو يوم واحد ولا وجبة واحدة؟ يوم واحد صحيح. يفرق يوم واحد بنخبص فيه طول اليوم فاست فود غداء عشاء ريوق سناكس سويت، لا بيفرق أكيد. إذا مثلا وجبة واحدة في الأسبوع، وجبة واحدة مع سناك، أو مثلا خلينا نبسطها، احنا الأسبوع عندنا 7 أيام سوينا خلينا نقول 80% أو 75% صحي و 25 إلى 20% غير صحي وخبصنا فيها، عادي في النهاية الجسم احتياجات، في عندنا أشياء احنا نبيها ونحتاج ان احنا ناكل، خلينا نكون واقعين ناكل شوكولات ناكل شيء مالح على حسب المزاج عشان يعدل لنا مزاجنا،
0: صحيح.
1: فهاي شيء طبيعي. إذا احنا وجبة واحدة خبصنا فيها في الأسبوع شوية سناك

0: حلويات خبصنا مره في الاسبوع اتس اوكي.
1: او مهم ان انت حتى انفعالي يعني في مجموعه كبيره من الناس لما يبتدون يخبصون في الاكل مره يحس ان الدايت اخترب فيكمل على نفس يعني الاخطاء يومين ثلاثه يعني في وايد كذي يعني ما يتراجع ويعتبرها تشيت ميل يمكن يكمل على نفس الموضوع.
0: هاي يعول على ارادته هو هو شنو يبي. خلينا نكون واقعيين كل واحد ارادته شنو. بعد في نوع من البيشنتس عندي إذا أقول لهم نزلت وزن يطلعون يأكلون فاست فود
2: لأن حسوا
0: مكافأة
2: مكافأة على اللي سووه
1: عشان يرجع اللي خسره
0: يعني مكافأة أنا نزلت فعادي لو كرت هاي الفاست فود فإذا مرة واحدة بيأكلهم أقولهم أوكي جوهد أكلوا مو مشكلة. في النهاية إحنا خلينا نكون واقعين إحنا ما نقدر نحرم روحنا مدى الحياة إن إحنا ما نأكل أنواع معينة من الأكل إحنا نحبها وندري إنها مضرة.
1: نعم
0: خلينا نكون واقعين في وايد اشياء في الحياه احنا ندري انها مضره بس ما نقدر 100% 100% انما احنا نجاهد ان احنا ما نسويها. فنجاهد ان احنا مثلا 70% 80% ان احنا نظامنا الغذائي يكون صحي. في الويك اند في الزوار خبصنا مره خبصنا على الغداء شويه زيدنا شويه في كليت الغداء الاكل مثلا كان دسم مثلا كليت شويه سويت زياده هي يوم جمعه واحده بس انا خبصت في وجبه وجبتين مش معناته اختربت الدنيا عادي بكمل يومي الباقي بنظام الغذائي الصحي بكمل بالرياضة بشرب ماء بكميات كافية بعوض أني أكل سلطة في هاليوم أزيد. فما لدعا أن احنا نحس بتأنيب الضمير وتأنيب الضمير يؤدي لاثنين يا أن احنا نكسع روحنا ونحرب روحنا زيادة
1: أو نتراجع
0: أو أن احنا نتراجع وخلاص يعني خلينا نقول نفلت المسبح على الآخر.
1: يعني لما قلت هي الحين يمكن صدق أنفال في وايد أفكار مغلوطة احنا عندنا ولما نتكلم عن الأفكار المغلوطة واحد من الأشياء اللي اليوم سائدة بين الشباب فاطمة وأكيد تشوفونها بكثرة وجود البروتين بار بشكل يومي في نظامهم خصوصا اللي يروحون النادي. وإحنا أحيانا يعني لما نلتفت للسعرات نشوف أن البروتين فيه سعرات عالية وخصوصا بالنسبة للسكر فهذه أحد الأفكار المغلوطة الشائعة اللي المفترض إحنا أنفال نصححها يعني ونختار البروتين الصحيح ومو ضروري يكون موجود في نظامنا بشكل يومي.
0: صحيح 100% نكون واقعيين في وايد أنواع من البروتين بار الموجودة في السوق والتجارية اللي فيها يكون كميات كبيرة من السكر. يعني يحطون لك الإعلان ماله أو مكتوب عليه مثلا 20 جرام بروتين أو 27 جرام بروتين فعلا بيكون في 27 جرام بروتين لكن بالمقابل 700 سعرة حرارية بالمقابل في موجود 30 جرام من السكر بالمقابل في موجود دهون كأنك ماكل وجبة بالضبط. وفي أنواع بروتين لا تكون صحيحة صحية خفيفة على المعدة يكون فيها سعرات حرارية خفيفة كمية بروتين مناسبة حق الجسم يقدر يتحملها. فمش أي شيء صحي نشوفه كبروتين بار أو مثلا زبادي يوناني أو مثلا أي نوع من أنواع الأكل تشيبس صحي أن احنا نلجأ لأنه هو صحي. خلينا نقرا المكونات من وراء نتعلم نقرا النيوتريشن فاكت الحقائق الغذائيه الموجوده من وراء. خل اكون معاكم صريحه صحي يعني صريحه 100% لو الواحد تعلم يقرا النيوتريشن فاكت اللي موجوده وراء الهاي وايد اشياء بتفرق معاه في نظام الغذاء الصحي. خلينا نقول اكثر من 50% هو بيقدر يساعد نفسه.
1: ممتاز.
2: نعم وبعد نيلة في ملاحظه ما تطرقنا لها اللي هي اليوم المفتوح. يعني في ناس عندهم مثلا من السبت الليل الخميس هذه كلها ملتزمين بنظام معين يمشون عليه ويوم اللي معي يقول لاش مثلا أنا نهاية الأسبوع هذه عندي يوم مفتوح يعني ما يأكل وجبة نفس ما قلتي انفال يخربط من أول ما يقعد من النوم ليه في الليل وخصوصا إذا كان بعد سهران يأكل هاي الوجبات السريعة والحلويات والشوكولات والآيس كريم. فش تقولين حق اللي يتبع ذي النظام اليوم المفتوح؟
0: أغلب الأشخاص اللي يتبعون على نظام اليوم المفتوح ويكونون شرسين في الأكل في هاي اليوم تلاحظين يكون عندهم ارتجاع في المريء يكون عندهم آلام في المعدة في خاصة طول فترة الأسبوع طول يعني طول الأسبوع هو مو ملتزم عشان بيلتزم لأنه عنده ارتجاع في المريء عنده آلام في المعدة لأنه هو وايد خبص بكمية كبيرة إذا كان وايد شرس
1: المعدة تتفاجأ.
0: خلينا نكون واقعيين وخلينا نكون متزنين مع جسمنا نحتاج وجبة مفتوحة بين فترة وفترة إذا خبصنا صار خاطرك لا تحرم روحك عادي أنت تقدر تخبص بين فترة وفترة بكميات معقولة كميات بسيطة. حط في بالك دائما الأكل اللي تبيه موجود قدامك. أغلب الناس حاطة في بالها أن إذا سويت نظام غذائي معناته أنا انحرمت من كل الوجبات اللي أنا أبيها. لا أنت ما انحرمت من كل الوجبات اللي تبيها أنت تقدر تأكل كل اللي أنت تبيه بس بالطريقة الصح والكمية صح القليلة. والوقت الصح
2: صحيح.
0: فهاي شيء مهم أن احنا نحطه في بالنا.
1: نعم يعني واحدة من الأشياء يمكن أنفال اللي

0: ضايقنا وتزعجنا وأشوف أن هي مشكلة كثير من الناس الأكل بين الوجبات. يعني حتى أن في البعض يعني هذا ما يتسمى سناك، يمكن يتسمى وجبة إضافية، بس يحبون يدخلون الأكل بين وجباتهم، فممكن يعني يكون الاختيار سيء أحيانا، أو حتى لما ينصحونه بالمكسرات ممكن يتجه للمملحة ويأخذ كميات أكثر من اللازم وأكثر من احتياجه. أنا أشوف أن في حسابك يمكن تطرحين بعض الأفكار حق سناكات صحية ممكن الواحد يدخلها، وما نبي نقول وايد بس خلينا نغشش المستمعين شوية منها، واللي حب يعرف أكثر أكيد يقدر يزور أنفال في العيادة ويمكن تعطيه بعض الوصفات اللي تساعده، خصوصا للي يحبون الأكل والوجبات الخفيفة. نعم،
1: مدام ما قلتي صيف وحار والأغلب شوية يبي يشرد من الديرة ويروح مكان بارد، أو يبي يحاول طريقة يبرد عليها، فخلينا نتحكي عن وصفة سريعة بسيطة تبرد علينا وسناك بسيط، وبالعادة أحب أكتبها حق الأطفال أكثر يستمتعون فيها بشكل كبير. دائما أفضل أن نأخذ علبة زبادي يوناني، نتأكد أنه هو زبادي يوناني حقيقي، مش أنه في أنواع من الزبادي اليوناني يكون هو بطريقة الزبادي اليوناني، لأن بيكون الزبادي اليوناني الحقيقي في كمية بروتين أكثر. نحطها في الخلاطة، مثلا علبة واحدة زبادي يوناني، نضيف عليها فواكه مثلجة نفس مثلا البيريز، كل أنواع البيريز، عندنا التوتيات، عندنا الفراولة، أي نوع من أنواع البيريز نضيف عليها ونطقها بالخلاط. إذا حبيتوا تضيفون عليها قفشة عسل بس، وعقب تحطونها في قوالب الثلج ونحطها في الثلاجة. هاي يعتبر خلينا نكون فروزن يوغرت،
2: صح،
1: اللي هالي يستمتعون فيه، يبرد على القلب، في كمية بروتين، السكر خفيف فيه، في سعرات حرارية زينة، وفي فروت حتى نستفيد منها. فهاي واحدة من السناكات اللي وايد يفضلونها الأطفال ويعجبهم، يعني شيء حلو خفيف بسيط ويبرد.
0: وبارد فعلا، أتوقع أنه هو من السناكات الحلوة الخفيفة حتى لو في الشتاء. أكيد إحنا أنفال نبي نعرف معلومات أكثر وعندنا أسئلة أكثر، نحب نذكركم مستمعينا أن سؤال اليوم اللي نطرحه عليكم وتحديدا من إدارة سينما البحرين سينيكو، يوم الخميس ينزل فيلم الأطفال موانا، يا ترى إحنا كم جزء شفنا قبل ذلك، هذا جزء رقم كم اللي راح ينزل؟ اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6، وهذه فرصة للفوز بتذكرتين سينمائيتين بإذن الله تأخذونهم وتحضرون الفيلم بالوقت اللي تحبونه على مدار الثلاث شهور القادمة.

0: حياكم الله مستمعين، ولازلنا معاكم في بعد العصر، والوقت نيلة شارف على الانتهاء. مرت بسرعة الحلقة. أيوة. ما شاء الله الوقت بسرعة
1: سريعة.
0: في سؤال أنفال حق اللي سهرون في الليل، يعني دائما نشوفهم ذلين نوعية من الأشخاص يعانون، يقول لك لأنه أنا أسهر في الليل ما عندي خيار شنو أسوي، يعني بس ما بقعد أحط يدي على خدي، بتشوف مسلسل، بتشوف تلفزيون، بتشوف شيء،
1: وما يصير بدون أكل.
0: أيوه ما يصير بدون أكل بالضبط. هل الجوع في الليل لأسباب؟ هل مثلا لأن أنا ما أخذت كفايتي من الأكل في النهار قاعد يطلع علي على شكل شعور بالجوع في الليل؟ وشنو تنصحين الأشخاص اللي يسهرون في الليل؟
2: خلينا نكون واقعيين، إيه ممكن يكون بسبب ان احنا طول اليوم ما اخذنا كفايتنا من الاكل، وفي الليل لما يكون الواحد قاعد ومروق هني يتذكر انه يمكن انا يعان، او هو ما يدري هو يعان ولا متملل ولا متوتر ولا تعبان. فانت هني لازم تكتشف انت شعورك فعلا شنو، انت صج يعان ولا انت صج متملل ولا متوتر ولا تعبان. اذا كنت متملل لما تشغل روحك راح يروح عنك فكره الجوع، اما وقت اللي انت ستيل وانت تشغل روحك ليه حنك تفكر في بطنك انت يعان.
0: صح،
1: وفي الغالب فكره الجوع هي اللي تشغلنا. ما تقدرين تسيطرين عليها. يمكن فالفكره الافضل ان نتبع الطريقه اللي قلتيها، الاسناكات الصحيه، يعني خصوصا اخر الليل.
2: السناكات الصحيه احنا ممكن نلجأ لها اخر الليل، لكن نحاول قد ما نقدر تكون سناكات خفيفه، علشان وقت اللي انت اي وقت يعني بتروح ترقد ما تحس انه معدتك شبت عليك. صحيح. او صار عندك ارتجاع، فتكون سناكات خفيفه. يعني ممكن تلجأ حق مثلا شويه من المكسرات النيه، ممكن مثلا تاكل حبه فواكه من الفواكه اللي ما تسبب لك ارتجاع او حموضه، حبه فواكه صغيره مع شويه مكسرات، او ممكن انك تاخذ لك مثلا خيار مع جزر مقطعه بغمسة بلبنة بحمص، شيء خفيف أنت تقدر تطقطق فيه وتحس بشبع. في أشخاص إذا يبون يطلعون فيلم أو وات إيفر يقدرون يسوون لهم بوب كورن صحي، شوية في دهون شوية ملح، يبدون يأكلونه. البوب كورن إذا كان صحي بالطريقة الصح مع دهون قليلة وشوية ملح وحطيته يعني خلينا نقول الاير بوب، يعني سويته بالاير بوب بدون ما ان انت تلجأ ان انت تقلي بكميات دهن كبيره، تقدر تاكل منه كميه زينه وتشبع.
0: ممتاز.
1: ابدا دائما الخيارات الصحيه موجوده. خلونا ناخذ هذا الاتصال. مرحبا، مساء الخير.
3: مساء النور، يا مرحبتين.
1: يا مرحبتين يا بن حردان. يعافيك، يا هلا ومرحبا، شلونك؟
3: الحمد لله الحمد لله.
1: وينك يا بن حردان؟ يعني المفروض نسمع صوتك من اول ما بدينا.
3: ويا هالكاس العالم هالتندار
1: عشان كذي تركيزكم مو مع بحرين اف ام. طيب يعني بن حردان اكيد ما سمعتنا من البدايه. عيل
3: سمي
1: سمى الله عدوك. اقول ما سمعتنا من البدايه.
3: سمعتكم من البدايه.
1: سمعتنا من البدايه. زين بن حردان، تفيدنا اليوم من يلعب مع مصر؟
3: الارجنتين.
1: الارجنتين وغيرها فايزه توترت. تعرفين عن الكره فايزه ليش توترتي ده؟ الارجنتين
0: تشجع الارجنتين
1: شكلها. غيرها في مباريات اليوم بن حردان؟
3: هي بعد في مباراه الساعه

0: 11 تقريبا يصحيح عشان عندنا المباراه الاوليه هي اهم المباراه اهم مباراه هي الاوليه لان
1: تحسم القلوب مع مصر
0: الارجنتين المنتخب عربي مدام عربي احنا معاه بكل ما نملك
1: اكيد احنا يعني كل
0: كلنا مع مصر
1: اكيد كل توفيق لاهلنا في مصر وهذا الفوز العربي راح يفرحنا بالطبع بن حردان على السريع جاوبني عن سؤال اليوم هذا السؤال مطروح من إدارة سينما البحرين سينيكو يوم الخميس بينزل فيلم الأطفال موانا هذا أي جزء اللي بينزل احنا كم جزء شفنا قبل كذي
0: ما شاء الله صراحة شيء حلو ذي موانا أنا أتابعه بالذات كنا إذا ما خبرني الجزء الثالث
1: الجزء أنت تتابعه ولا اليهالي اليهالي حفزونك تتابع
0: وسع السدر أيهال إحنا وسدرنا إحنا دائما متكهربين إحنا نبي شيء ذي
1: هيا اللي بينزل الخميس الجزء الثالث من حردان
0: بس أنا ما أكيد شفت الأفلام الكاريكاتير أنا أولهم
1: خلاص انت شنك واثق من الاجابه اسمعنا للنهايه وان شاء الله, احنا راح نقول اسماء الفائزين بتذكرتين مقدمين من سينما البحرين سينيكو بعد كنا في اتصال
2: في اتصال بعد نستقبله الو
3: الو
2: مساء الخير حياك الله مشيخه
3: هلا حبيبتي كيفكم
2: الله يسلمك مشيخه من البدايه مشيخه
3: اي سمعتكم وتعرفين السؤال نيلة منورة
1: الله يسلمك يا شيخة فاطمة
3: موفقة وسمعتكم في برنامج العمر
2: الله يسلمك
3: اليوم غير
2: طلعنا من مود الاخبار
3: وموفقة حبيبتي
2: حبيبتي تسلمين كلش ذوق ام شيخة تعرفين السؤال سمعتيه ولا نذكرك فيه بعد اللي هو فيلم موانا اللي راح ينزل باذن الله يوم الخميس اي جزء راح يكون كم جزء احنا شفناه واي جزء
3: الجزء الثالث لانه انا عارفه وعيالي يحبونه
2: ما شاء الله
1: اللي عندهم يهال سهل عليهم الموضوع ها
3: اي والجزء القبلي كان 2024 سنه انا مودياتكم
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا شيخه ان شاء الله نتمنى تكونين من الفايزين معنا اليوم وشكرا لاتصالك وكلامك الحلو وخليك دائما على تواصل سمعينا صوتك كل ثلاثه ام شيخه حياك الله
2: شكرا
1: امفال شو تقول اي جزء
4: ثالث انا بعد احبها وايد من مفضلاتي
2: من ما يحبها موانا
1: فمعناته الموضوع مو مرتبط بالاطفال انفال خلينا نستغل الوقت قبل الختام احنا عندنا اقل من دقيقه اذا اليوم في شخص يبي يبدي حياه صحيه من الصفر شنو اول ثلاث خطوات مهمه تنصحينه فيهم
4: اول شيء فحوصات دم شامله كامله عشان تتاكد من اي نظام غذائي يعطيك يكون مناسب حق حالتك الصحيه لان في بعض من انواع خلينا نكون بعض المشاكل الصحيه تاثر حتى على نظام الغذاء الصحي وعلى نزول الوزن او زياده الوزن او وات ايفر انت الصحي تبي
1: فالفحوصات
4: فالفحوصات رقم واحد رقم اثنين دائما تابع مع اخصائي تغذيه انت مرتاح له لما تروح ترتاح للاسلوب ترتاح حق النظام الغذائي اللي يعطيك اسلوب النظام الغذائي اللي هو يعطيك اياه رقم ثلاثة اسأل دائما اسأل كان عندك اي سؤال اي شيء دائما اسأل الاخصائي التغذية ارجع لا تقول لا استحي او تسوي اجتهادات شخصية من نفسك وتشوف الموجود في السوشيال ميديا تتبعه
2: صحيح
4: دائما السؤال راح ينقذك من وايد اشياء
2: صحيح وطبعا الالتزام
4: والاستمرارية والالتزام صحيح. والنظام الغذائي الصحي الموزون المتكامل اللي بدون حرمان راح يساعدك ان شاء الله تخسر وزن وانت مبسوط
2: بالتأكيد يكون الهدف الاساسي مو هدف مؤقت نيله احنا دائما نقول ان هذه اسلوب حياة يرجع أكيد. بالفائدة والمنفعة على صحتنا النفسية والجسدية
1: اكيد احنا يعني استمتعنا انفال بكل المعلومات واستمتعنا بوجودك معنا داخل الاستديو شكرا لك أخصائية التغذية العلاجية أنفال إسماعيل وأكيد مستمعينا إحنا استمتعنا معكم أكثر في هذه الساعة من برنامج بعد العصر فإذا طلعنا فاصل وأنفال راح تسحب على اسم الفائز
5: أيوة غدا وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوة وحين بسمع الإذاعة وأشوف الشمس لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية هاي عقب العصر الواحد شو يسوي صج لازم أسوي شيء أغير مودي أغير مزاجي أسمع شيء حلو أسمع سوالف حلوة ها ولا شرايكم أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر

0: بعد العصر.
1: وضيفتنا سحبت عن اسم الفائز بتذكرتين من سينما البحرين سينيكو أم شيخة. الفائز ألف مبروك لك يا أم شيخة، إن شاء الله تاخذين العيال وتروحون الفيلم. هذه تذكرتين طاحوا من الحساب، عتكملي الباقي إن شاء الله يكون يوم خميس جميل عليكم. بالنسبة لي استلام التذاكر من سينما البحرين سينيكو، تحديدا مجمع الواحة فرع الجفير. كذلك بالنسبة لحضور الفيلم، التذكرة ممتدة لثلاث شهور في كل سينمات سينيكو، وادي السيل، الواح الجفير، وكذلك مجمع السيف فرع المنامة.
2: إذن مستمعينا، وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من بعد العصر. نشكركم على المتابعة، نتمنى أن احنا نكون وفقنا في تقديم ما هو مفيد وممتع لنا ولكم. انتظرونا الأسبوع القادم في نفس الموعد مع مواضيع جديدة وممتعة. حتى نلقاكم في هذا اللقاء الأسبوع القادم، لكم أجمل التحيات من فكرة البرنامج زميلتي نيلة الرويعي، من الإعداد والتقديم نيلة الرويعي فاطمة محمد، ومخرجتنا تقبلوا منها أجمل التحايا فايزة عبدو. ونشوفكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: الإبداع كله فايزة، صديقة النجاحات في هذه الانطلاقة، وإن شاء الله موفقين في الباقي. سمعينا يا فايزة، في أمان الله.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية

0: هي الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
1: جديد الفنان وليد توفيق شكثر مشتاق.

0: وضم صدره
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة الرابعة عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: الرابعة عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
1: بعد العصر
0: وفريق يحييكم: نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو؟
4: ألو؟
3: مشوار الظهيرة معك؟
4: أهلاً.
2: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
5: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
2: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
6: جديد الفنان راشد الماجد، جميرة العناوين.
7: الله أعطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
6: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
0: بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء

وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا وتوضا صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: في الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: معك
1: بحرين اف ام
0: على هواك.
2: وين حبيبي
3: قال عديها هالمره وهذه اخر مره
2: نسى
3: جرحه ومره.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.
1: من طقوس العاشقين حيرة ولا فتح.
0: يتضمن 4 أغاني.
1: فيك حاجة تخلي قلبي يبتسم.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر، إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
2: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
3: بعد العصر،
1: بعد العصر، وفريق يحييكم: نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
4: بحرين FM على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي. ألو
1: ألو،
0: مشوار الظهيرة معك.
1: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
2: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: نحن معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته

عين عناية ما مسها الإهمال والتقصير. من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: 26 نطق ساكت.
1: من طقوس العاشقين حيرة ولا فتاة،
0: يتضمن أربع أغاني.
1: فيك حاجة تخلي قلبي يبتسم.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: اطلبها واسمعها مع محمد الدوسري.
1: على رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8

0: اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745798.
1: يا ويل الموال عويل.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-52-798. اطلبها واسمعها على هواء.

اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها.

0: اطلبها واسمعها مع محمد الدوسري.
1: على رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745798. اطلبها واسمعها على هواك.

0: اطلبها واسمعها مع محمد الدوسري
1: على رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8

0: الحين
1: اطلبها واسمعها
0: على رقم الواتساب 1-744-5798. اطلبها واسمعها على هواك.

0: اطلبها واسمعها مع محمد الدوسري. مع محمد
1: الدوسري على رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-798. اطلبها واسمها على هواك.

0: اطلبها واسمعها مع محمد الدوسري.
1: على رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

0: اطلبها واسمعها مع محمد الدوسري. مع محمد
1: الدوسري على رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8.

اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على

0: اطلبها واسمعها مع محمد الدوسري.
1: على رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8.

0: وضم صدره.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك انغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
2: اطلبها واسمعها مع محمد الدوسري
3: على رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: تتغير الايام وتبقى بعض الذكريات الجميله ما تنسي.
2: الو
3: الو،
2: مشوار الظهيره معك.
3: اهلا.
1: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
2: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
2: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
3: بعد العصر،
2: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين FM. بحرين FM.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد.

0: تشتكتني ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك أسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتكت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتكت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتكت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.